بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: تحسات حسامة ملكة على عشور.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنط الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: حظك على الهوى.
1: يستقر القمر في برج الجدي الترابي ليمنحنا الانضباط اللازم لتحويل هذه المشاعر إلى خطط عملية ملموسة. أما اندفاع المريخ وأورانوس في الجوزاء فيبث في الأثير سرعة البديهة والتغييرات المفاجئة، بينما تضفي الزهرة في الأسد لمسة من الجاذبية والتألق على علاقاتنا. دعونا نرى كيف تنعكس هذه التحركات على كل برج من الأبراج الاثني عشر اليوم. برج الحمل، تحثك الكواكب المتواجدة في السرطان على الالتفات إلى شؤونك المنزلية والعائلية. هناك حاجة ماسة اليوم لتحقيق التوازن بين طموحك المهني وراحتك النفسية داخل بيتك. برج الثور، انتقال المريخ إلى الجوزاء يخفف من الضغوط المباشرة عن كاهلك، لكنه يوجه طاقتك نحو الأمور المالية والعملية. عقلك متوهج بفضل الاتصالات الإيجابية من كواكب السرطان، مما يجعله يوماً ممتازاً لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات المهمة أو تعزيز الروابط مع الإخوة والمحيط القريب. برج الجوزاء، المريخ وأورانوس يلتقيان في برجكم ليمنحاكم طاقة متفجرة وقدرة على إحداث تغييرات جذرية ومفاجئة في حياتكم. احذروا فقط من التسرع أو العصبية، واستغلوا كاريزما الشمس والزهرة لتعزيز مواردكم المالية ومكانتكم الشخصية. برج السرطان، الشمس تضيء برجكم ويدعمها عطارد بذكائه والمشتري بفرصه الذهبية الواسعة. هذا وقتكم المثالي للبدء من جديد والتعبير عن ذاتكم وجذب الحظوظ في كافة مجالات الحياة. ثقتكم بأنفسكم في أعلى مستوياتها والجميع يتطلع إليكم. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في برجك اليوم ليمنحك جاذبية ساحرة وسحراً لا يقاوم يلفت الأنظار إليك أينما حللت. رغم أن الكواكب المجتمعة في السرطان تدعوك خلف الكواليس إلى مراجعة الذات والتأمل، إلا أن حضورك الاجتماعي والعاطفي يفرض نفسه بقوة وبلمسة من الأناقة والتميز. برج العذراء، تجمع الكواكب في برج السرطان صداقات جديدة أو تحقيق أمنية طال انتظارها بمساعدة أطراف مقربة. انتبه فقط لمتطلبات العمل التي يفرضها القمر من برج الجدي ونظم وقتك بذكاء. برج الميزان، بوجود الشمس وعطارد والمشتري في أعلى نقطة بفلككم، هناك فرصة كبيرة لترقية أو تقدير لجهودكم أو نجاح مشروع تسعون إليه. قدموا أفضل ما لديكم فالأعين تراقب تميزكم. برج العقرب، تشعر برغبة عارمة في توسيع آفاقك سواء عبر السفر أو القراءة أو التخطيط لمستقبل بعيد الأمد. حدسك الفطري قوي جداً بفضل هذه الإشعاعات، وهو دليلك الأمثل لاتخاذ القرارات المصيرية بنجاح. برج القوس، الأجواء تدعوك اليوم لمعالجة بعض المسائل المالية المشتركة أو المواريث والديون بحكمة. تواجد كواكب السرطان في بيت أسرارك يحثك على البحث في عمق الأمور وتجاوز السطحيات. عاطفياً، الزهرة في الأسد تعدك ببعض الانفراجات والأوقات الممتعة مع الشريك عن بعد. برج الجدي، القمر يستقر في برجكم اليوم ليعطيكم دفعاً من القوة والتركيز، بينما تصطف الكواكب الأخرى في البرج المقابل لكم السرطان لتسلط الضوء على شراكاتكم وعلاقاتكم الثنائية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء مع الشريك أو توقيع اتفاقيات مهنية مبنية على أسس متينة. برج الدلو، يدعوك الفلك من خلال تجمع الكواكب في السرطان للتركيز الكامل على صحتك وروتينك اليومي وإنجاز الأعمال المتراكمة بمسؤولية دون إهمال لراحتك

0: الجسدية والنفسية. برج الحوت. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح أمامك أبواب الحظ عاطفياً وفنياً. إذا كنت تملك موهبة فهذا هو الوقت المناسب لإظهارها، والوقت مثالي أيضاً لقضاء لحظات لا تنسى برفقة الأطفال أو من تحب.
1: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
5: ولا منحس ولا منحس
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عبعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
7: Thank you.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا أيضا لايف ستريمينج، جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا يا لبنانية ويا عرب ويا ناطقين باللغة العربية. اليوم الاثنين 29 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن القيامة، أزمنة جميلة نترافق فيها مع يشوع مشيحو، يشوع مشيحة، خيسوس، خريستوس، جيسوس. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. رح نعالج العديد من القضايا. امبارح في فتاة كانت عم تعمل جيتسكي بدون لايف جاكيت، الحمد لله على سلامتها. رح نعلن هويتها ضمن الفترة بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. عمرها 19 سنة، انكسر ظهرها ومنيح ما غرقت وماتت لأنه بدون لايف جاكيت. رح نفتح الملف هيدا بحريا، نبقى عم نتسبح بالسماء يوم بعدين وبصيروا عم ينطنطوا حوالينا. 70% من الاشخاص اللي عم يستعملوا سكينوتيك 70% ما عم بيحطوا لايف جاكيت، هني والاشخاص اللي معهم مرافقينهم. رح نفتح الملف مع قوى الامن الداخلي، الشواطئ البحريه والدفاع المدني، تنسيقا مع العميد مارون خريش مدير عام الدفاع المدني والدفاع المدني البحري الكابتن سمير يزبك. بدي بلش اطلب من المستمعين ابتداء من هاللحظه عن الشط، اعملوا لهم زوم ان وصوروهم. اوقات بيبقى في اسم للجيتسكي، اوقات بيبقى في رقم تليفون لايجار الجيتسكي. اذا بتجيبون بتصيبون مزبوط زوم ان بالجرم المشهود انه بدون لايف جاكيت، رح تتصادر الجات تبعيتهم، وهذا القانون بوطننا لبنان. فترتنا فيها أشياء كتيرة كمان، مخالفات، قضايا، وفي عنا فن، وفي عنا حق الرد بقضية العقورة. رح نسمع المحامي الأستاذ صخر الهاشم اليوم يرد بقضية العقورة، هيدي من بواكير الرد الرسمي على الرسائل اليومية أو شبه اليومية اللي عم بيوجهها ابن بلدة العقورة المغترب بطرس بيتر كامل. ورح نكمل الحوار، ورح نكمل الأخذ والرد لحتى نوصل للعدالة بملف العقورة، مثل ما كل الملفات بوطننا لبنان بعهد القانون، عهد الرئيس العيمة جوزيف عون، الله ينصره وينصر الوفد اللبناني المفاوض. شفنا على طريق المطار الزعرانات، وكمان شفنا الجيش اللبناني البطل، صرنا عم نسمع تكسير عظامهم للزعران على الدراجات النارية غير الشرعية اللي عم بيحاولوا يعملوا شغب على طريق المطار. سمعنا تكسير عظاماتكم على يد الجيش اللبناني البطل، ورح يتكسروا عظاماتكم بكل المناطق. اوعى تفكروا انه رح تقبوا راسكم يعني مع الشرعية اللبنانية ومع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقوانا الأمنية الشرعية، ما رح تطلعوا راس. واللي بيّن مبارح دعيته للتجمع قدام السرايا الحكومي ما وصل أكثر من 20 شخص لحتى يدعموكن يا عملاء إيران الرخاص. ورح نسمع تكسير عظاماتكن. كل شخص بده يتعرض للسلم الأهلي قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، كل من يتعرض للسلم الأهلي إيده رح تنقطع من الباط من فوق ورح يتكسر عظمته على يد الشرعية وعلى رأس الجيش اللبناني البطل.
قولوا الله يا لبنانية. وفي ملفات كتير بدنا نحكي فيها. وهون بدي أقول لما المخابرات بالجيش اللبناني البطل وفرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي الأبطال والأمن القومي بالأمن العام الأبطال وغيرها من الأجهزة الأمنية الشرعية بدون بيجيبون من دينيون ومن بطن أمهم بيشيلون. لو رجع فات على بطن أمه المرتكب بيسحبوه من بطن أمه حتى ما نقول العضو اللي بيطلع منه. فمن هالمنطلق هيدا اللي حرقوا أعلام لبنان ولبنان أولا على طريق المطار في واحد لبناني أزعر وواحد فلسطيني أزعر وكان معهم قرطة تانية. بس على كلن طالما انكمش اثنين منهم وانسحبوا من دينيون معناتها رح نسحبكم كلكن. وكل مين بيمد ايده على يافطة بطريق المطار او بحاول يقطع طريق المطار بدنا نسمع تكسير عظامه مثل ما سمعنا تكسير عظامكم من 3 أيام على طريق المطار على يد القوى الأمنية الشرعية. عظامكم بدأت تتكسر فروحوا انضبوا لأنه تاني نهار ردوا لكم إياها الدولة اللبنانية كمان عملوا لكم حواجز وصادروا لكم دراجات النارية يا المسروقة يا غير المسجلة وغير الشرعية. تحية لحزب عملاء إيران اللي مسؤولينه صاروا أيضا الوكلاء العامون للدراجات النارية المسروقة بوطننا لبنان ومنهم وفيق صفا وغيره وكيل الحصري أو شبه الحصري لأنه في وكلاء تانيين بس صار حزب عملاء إيران هو الوكيل الحصري للدراجات النارية المسروقة بوطننا لبنان حتى ما نقول كمان السيارات المسروقة. قولوا الله أعضامكم بدها تنطحن يا بلا أخلاق يا عملاء الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نغير جونا ونرجع لسنة 1971. إذا شخص عم بيقول للتاني مذكر يعني عم بيقول للمؤنث pour un flirt avec toi شو بيكون؟ وإذا كان المؤنث عم تقول للشخص البريء الرجل عم تقول له pour un flirt avec toi يلا je ferai n'importe quoi. ميشيل ديلبيش قولوا الله make love not war. Love, love, love.

0: بيختفي هو والبنت اللي معه بالكليب واللي ملابسها الداخلية مبينة. يا قولوا الله ميشيل ديرباش من سنة 1971 pour un flirt avec toi. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. برجع بديلكم أعصابكم. قولوا الله 03-444-037 بتصرفكم بدون أي تضييع وقت. عنا قضايا كتيرة, عنا عشرات المناسبات الحلوة بمختلف المناطق اللبنانية نحنا وياكم منغطيها. شو عندكم؟ بعتولنا واتساب مكتوب أو مسجل بصوتكم 03-444-037. يا بوقت سابق إجينا مخالفات وإجينا الساعة 1 فجرا بعت لي المستمع خلينا نسمع رسالته الصوتية. يلا
1: أستاذ جوني يسعد صباحك, يسعد صباح الصوت العالي المدوي والهادر دايما بالحق. أستاذ جوني انطلاقا من مبدأ كل مواطن خفير, حبيت كمواطن أنا وأشعر بحالي عم ساعد قواتنا الأمنية الساهرة دايما على سلامتنا وراحتنا وبتعمل جهدها تنشعر أنه بأمان خصوصا بهالظروف الصعبة كتير يلي عم يحاول فيها الرئيس القائد العماد إيقاف الدولة على إجريها. لقيت مواجبي الإبلاغ عن سيارة واقفة بطريقة مشبوهة ومريبة كتير من أكثر من 10 أيام وكأنها متروكة أو مهملة على الرصيف وبعد ما عمد صاحبها أو يلي ركنها ويلي بينطبق عليه مثل ما بتقول حضرتك بلا أخلاق ببعض الأحيان عن يلي بيستاهله, عمد إلى نزع العواميد هيدي العواميد القصيرة يلي البلدية بتحطها عادة على الأرصفة لمنع الوقوف عليها.
0: طيب يسعد لي صباحك وبعت لي إياهن على 70-220-888 رقم اللي انتهي بال066. ما قلت لنا أي منطقة, بكل الأحوال يلا بتواصل أنا وياك تحت الهواء وأكيد نتواصل مع البلدية المعنية وما بيصير إلا عخاطرك وخاطر كل مستمع بيوثق فينا. هالرسالة وصلت اليوم الساعة 1 فجرا فجر اليوم وأهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرفكم CML الصندوق التعاضدي العلماني والتأمين على الصحة شخصيا وعائليا واجتماعيا. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كتير منا بفكر انه التأمين مش أولوية لحد ما الحياة تثبت العكس. يمكن هلأ هو الوقت المناسب لتفكر بحماية نفسك وحماية عائلتك. CML الصندوق التعاضدي العلماني اللي أنا انتميت له عام 1996 يعني بعد كم شهر على تأسيس هالشركة الإنسانية اللي هي بخدمة وطننا لبنان على يد الأستاذ جوزيف عايقي, وهلأ فريق عمله صار كبير وإن أنتو وأنا صرنا كتار بعهدتهم وكلنا متساوين بالخدمة السريعة والتجاوب السريع. منخطط نحن وياكم لمشوار مع العيلة, منخطط لسهرة مع الأصحاب, منخطط ليوم على البحر أو سفرة لبرات لبنان أو أي نوع من أنواع النشاطات الحلوة. هيدي حياتنا, هيدي حضارتنا. بس منطرح سؤال عليكم, فكرتوا بالتأمين الصحي لألكن ولأهلكن ولأولادكن وللعاملين عندكن ولمحبينكن؟ فكروا فيها ونفذوا فورا وانتموا لـ CML الصندوق التعاضدي العلماني. رح أعطيكم رقم التليفون 78-80-81-80. هيين كتير 78-80-81-80. وأهلا وسهلا فيكم بالتأمين الصحي والتغطية الاجتماعية وراحة البال CML، الصندوق التعاضدي العلماني. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من جان بيض. بونجور يا جان. يلا إذا عندك قضايا بعت لنا إياها. هلا كلمة صباح الخير ميرسي، بس إذا في قضايا خلينا نتفاعل نحن وياكن. 03-444-037 ورسالة وصلت مبارح الأحد. أهلا وسهلا.
2: سعيد وسعيد يا خي جوني لك هالفان خصوصي وماحي رقمه وعم يشتغل وعم يطلع وينزل ركاب. صورت لك إيه على عصرات معملتين.
0: يلا يلا كمان مثل ما قلنا دايما هالمخالفات بعتوا لنا إياها على 70-220-888 تحت الهواء تنبعتها لمفارز السير المختصة. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع ميمو اللي رقمه بينتهي ب394 كتب لي بونجور جوني بليز تعيد رقم شركة التأمين صندوق التعاضد العلماني CML. تكرم عينك أو عينك وتكرم عينكم جميعا. CML الصندوق التعاضدي العلماني 78-80-81-80 رقم هين كتير 78-80-81-80 وصحتكم بأمان انتو وعيالكم ومحبينكم. إذا بتحبوا تهدوا بوليسة تأمين على الصحة من خارج لبنان لأي أشخاص جيرانكم محبينكم بتحبوا تفاجئون بهدية سنوية بتخدمون بالCML الصندوق التعاضدي العلماني 00961-78-80-81-80 وأجمل هدية التأمين على الصحة مع شركة عريقة CML. صوتك عالي جبل لبنان. كمان اليوم الدولة اللبنانية ناشرة أسامي بعض الأشخاص بدها منهم تفقة. شو هالدولة الحلوة المهضومة وزارة المال تابعة لها. أخ يا وطني لبنان أخ. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للأندية اللبنانية العريقة اللي عندها نشاطات اجتماعية من هنيون عليها ومنهم نادي الشرق لحوار الحضارات في أجواء إيمانية خاشعة مفعمة بالمحبة والتلاقي ووسط حضور روحي وثقافي واجتماعي مميز. أقام نادي الشرق لحوار الحضارات الرياضة الروحية السنوية تحت عنوان قلب يسوع عشق السماء للإنسان، وذلك بكاتدرائية سيدة البشارة بمنطقة المتحف ببيروت. ترأس هالأجواء الإيمانية سيادة المطران مار ماتياس شارل مراد النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك، وهو أيضا رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي. كان في مشاركة من فعاليات فكرية إعلامية اجتماعية وأصدقاء نادي الشرق لحوار الحضارات. شلومو شاينو حس يوم يقرو مور ماتياس شارل مراد نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. تحية لنادي الشرق لحوار الحضارات وأحد المشرفين والمؤسسين الزميل إلي سرغاني. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد مما يحصل بوطن لبنان، ومثل ما قلنا في حق الرد بقضية العقورة ببلاد جبيل. هيدي الديمقراطية بوطن لبنان، وهيدا الرأي والرأي الآخر والمكرس بإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي. بعد البريك مباشرة المحامي الأستاذ صخر الهاشم، وحق الرد أكيد، وحق المحبة لوطننا لبنان، وبدنا نضل نتداول كل القضايا تنوصل للقانون ودولة القانون بعهد العماد الرئيس جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Are you ready for this? Last night I dreamt
1: of San Pedro. Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
4: Hi, this is Madonna.
1: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين.

0: فحذاري، حذاري إضاعة هذه الفرصة التي لا بديل عنها، ولنلتف حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لبلوغ ما يطمح إليه جميع اللبنانيين الذين يطمحون إلى وطن محرر ومستقل ومزدهر. تسلم تغريدتك ووطنيتك النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. رؤية وطن نحن وياك، رؤية مشتركة لهالوطن. الله ينصر الشرعية الممثلة بنائب وطني مثلك، مثل حضرتك أستاذ ميشيل ظاهر. الله ياخد بيدنا نحن وياك ونلتف كلنا حول رئيس الجمهورية ويوعوا إخوتنا بالوطن، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وطن محرر، وطن مستقل، ولبنان مزدهر. بيسعد صباحك ابن الفرزل وزحلي والبقاع وابن كل لبنان برؤية وطن ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ضمن الرأي والرأي الآخر وضمن شعار الرأي والرأي الآخر اللي بترفعه إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي، وضمن حق الرد قانونيا بالقانون يا شباب ويا مستمعي جبل لبنان، ونحن من أوائل محترمي القانون نحن وياكم، نستمع إلى رسالة صوتية من المحامي الأستاذ صخر الهاشم بموضوع أملاك بلدة العقورة بلاد جبيل. الكلمة لألك وصوتك العالي المستمع والمحامي الأستاذ صخر الهاشم.
1: حضرة الصديق جوني الصديق، صباح الخير إليك وإلى مستمعي إذاعة جبل لبنان العريقة والذي تفتح الهواء إلى كل من عنده قضية لطرحها ومناقشتها. ردا على مضمون الرسالة التي أذيعت على الهواء على إذاعة جبل لبنان ضمن برنامجكم من قبل شخص من العقورة يدعى بيتر بطرس كامل من أمريكا، تضمنت مزاعم غير صحيحة على الإطلاق، متزرعا أنه يحاول حماية مشاعات العقورة من السرقة والتعدي عليها، وقد سمى منطقتين، الأولى الشليلي والثانية برجريقة. أود أن أوضح لكم وللمستمعين ولأهالي العقورة وللسيد بيتر بطرس كامل أن رسالته ليست موجهة لحماية المشاع من السرقة، بل هي رسالة تنطوي على سوء نية الهدف منها دس الدسائس وخلق جو متشنج بين عائلات العقورة بمناسبة تحديد يوم 30 حزيران موعدا لوضع محضر المساحة لفصل حدود عقار مرجريمة عن المشاع، باعتبار أن نقاط الحدود قد وضعت منذ أكثر من سنة من قبل لجنة خبراء المساحة المعينين من حضرة القاضي الإغاري في جبل لبنان ومدير عام الشؤون الإغارية، والذي يعملون بإشراف حضرة القاضي الإغاري، وقد وضعت هذه النقاط الفاصلة بحضور المساحين ورئيس بلدية العقورة السابق الدكتور منصور وبي ومن بعده أسد الهيشم بحضور رئيس لجنة المشاعات في البلدية، علما بأن المشاع يحد عقار مرجريمة من جهة واحدة. رسالة بيتر بطرس كامل تنطوي على اتهام مالكي عقار مرجريمة بمحاولة سرقة أرض المشاع. يجب على بيتر كامل أن يعرف أن عقار مرجريمة تبلغ مساحته حوالي 500 ألف متر مربع، أنشئت بداخله حوالي 9 بحيرات لتجميع المياه، وقد أنشئت بتمويل من المالكين الذين هم من بيت الهاشم وهم من خيرة القوم علما وثقافة وملاءة، وليسوا بحاجة للتعدي على المشاع. فأنا شخصيا وشقيقي وأولاد عمي اللزم نملك حوالي 900 سهم من هذا العقار بشراكة أشخاص من بيت الهاشم من خيرة القوم كما ذكرت. إننا نملك عقار مرجريمة بصكوك تعود إلى عشرات السنين، مثبتة بأحكام قضائية مبرمة وبوضع اليد العلني والهادئ لعشرات السنين، وأن صك المصالحة الذي يعود تاريخي إلى مئة السنين هو الذي يحدد نقاط المشاع ونقاط ملكية مرجريمة. لقد كرر حضرة القاضي الإقاري في جبل لبنان بناء على طلب مختار حي المشايخ في العقورة بطرس الهاشم وضع محضر المساحة في 30 حزيران بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وقد أصر على وضع محضر المساحة من قبل المخاتير والمساحين ورئيس بلدية العقورة بعد أن حاول البعض تأجيل هذا الموعد. وإنفاذا لقرار حضرة القاضي الإقاري دعيت لجان المساحين

0: وكل من المخاتير بمن فيهم مختاري حي المشايخ بطرس الهاشم وحكمة الهاشم ورئيس بلدية ورئيس لجنة المشايخ في البلدية، وأن حضور هؤلاء جميعا لا سيما الأجهزة الأمنية من أجل السلامة العامة ووضع المحضر، على عكس ما يزعم ويروج له بيتر كامل من اتهامات خطيرة لا يمكن لمجموعة من مالكي برجريمة القيام بها. بالنسبة للعقار الشلالي، أن يؤكد لبيتر كامل أن ما يزعمه حول هذا العقار هو غير صحيح ومجرد افتراء، سيما أن مختاري حي المشالق في العقورة بطرس الهاشم وحكمة الهاشم وفقا لتسميتهما بهذا الاسم من قبل وزارة الداخلية لم يحضرا ولم يوقعا على محضر فصل حدود مشاع عن عقارات الشلالي الذي يقع ضمن عقارات العقورة على الإطلاق. لذلك على بيتر كامل أن يتوخى الحذر عندما يطلق اتهامات باطلة ضد المختارين. إني أقول بيتر كامل أخيرا لا تعمم الخلافات ضمن عائلة آل كامل على ملكية بعض العقارات العائدة لكم على قضايا العقورة. كما أوجه رسالة إلى رئيس البلدية وجميع الحاضرين تسهيل تنفيذ قرار حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان لما فيه مصلحة البلدة وعائلات العقورة والتصرف بشكل موضوعي. شكرا لكم أيها الصديق جوني الصديق، وشكرا لإذاعة جبل لبنان هذا المنبر الحر، وإن شاء الله بيضل على طول حر.
1: بإذن الله منبر حر ورح يبقى حر وللأحرار بوطننا لبنان. المحامي الأستاذ صخر الهاشم وبلدة العقورة بلاد جبيل، والفصل والفيصل هو القانون. أكيد خينا بطرس بيتر كامل كمان عنده محامينه، منوجه لهم تحية وناطرين أكيد كمان نعمل إحنا سجال قانوني بكل حضارة، الحق بالرد والرأي والرأي الآخر من إذاعة جبل لبنان محفوظ للجميع. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ المزيد والمزيد من قضايانا نحن وياكم. مخالفة يبدو مع رسالة 7 ثواني.
2: صباح الخير صباح الخير، هيدا بجبال هلا قدامي حاط التاكسي على التيك توك.
1: يلا قول الله يوسف، يا يوسف ومستمعينا قولوا الله، رح نوصل لدولة القانون بإذن الله ورح نخلص من الدمار الممنهج اللي عم يدمروه. صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين 29 حزيران 2026 عنونت بالصفحة الأولى صواريخ الفجر غدر، إيران تجدد اعتداءاتها الآثمة على الكويت والبحرين. نعم هذه هي حضارة الفرس الكارهين للعرب والعروبة والكارهين لدول الخليج وكل الدول العربية والكارهين لوطننا لبنان من خلال عملائهم الرخاص المخروقين، ورخاص لأنه أدخن شنب عميل عندهم رخيص باع حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده ب9,000 يورو حسب التحقيقات. صواريخ الفجر غدر حسب صحيفة الأنباء الكويتية. الله يحميكم أهلنا بالكويت، لبنانيين الكويت والبحرين، وأهلنا أهل الكويت والبحرين أهل الخير. الله يحميكم من غدر الفرس الغدارين والكارهين للعروبة والكارهين للإنسانية. وزارة الدفاع الكويتية أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين والتعامل معهما دون إصابات. ووزارة الخارجية الكويتية أعلنت فجر اليوم أن إيران تواصل تحدي الإرادة الدولية وتقوض مساعي خفض التصعيد. القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستدامة والاستعداد الدائم للدفاع عن تراب الكويت. والكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية الشعب الكويتي والمقيمين على الأراضي الكويتية. أهلنا اللبنانيين بالكويت، السفير اللبناني والمغتربين وجمعية الصداقة الكويتية اللبنانية، وأهلنا بالبحرين والسفير لبنان بالبحرين، بلغوا كل التضامن من الشرعية اللبنانية ومن اللبنانيين المحبين للشرعية مع الكويت والبحرين بالاعتداءات الآثمة والغدر مثل ما وصفته الصحافة الكويتية، غدر الفرس بالدول الخليجية الشقيقة والحبيبة. صواريخ الفجر غدر. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، والمزيد والمزيد من تجدد العروضات الرائعة جدا على المواد الغذائية، الخضار، الأسماك، الفواكه، أدوات منزلية 18 صفحة بيتضمنوا عشرات العروضات الحلوة. فيكن زوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو اس اي ال او تسمعوا إذاعة جبل لبنان، وبالنهاية بتكون تزوروا ولازم تزوروا فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني لحتى توفروا على حالكن مثل ما انا عم بعمل. بقسم الخضار والفواكه كيلو الخيار فقط ب 29 الف ليرة، وخسة الايسبرغ ب 39 الف ليرة، هند بورق كونجولي بلان سولي 400 جرام بدولارين و40 سنت بدل 3 دولار و40 سنت، يعني مثلا هيدا ايتم عم توفروا فيه 1 دولار. كتير ايتمز بين ال20 وال30 وال50 سنت لل20 وال25 دولار على بعض الايتمز وخاصة بالمشروبات الروحية. بلان سولي و20% حسم على مختلف منتجات بلان سولي بفهد جوني وفهد سوبر فاليو سلا. فريمير بريدد شريمبس 180 جرام بدولار و40 سنت بدل 3 دولار و25 سنت، هيدا توفير كتير كبير كمان بمختلف الايتمز. عدس احمر مجروش 900 جرام بيل فود بدولار و10 سنت. زيت زيتون مازولا 500 جرام 500 مليلتر 500 مليلتر أوليف أويل مازولا ب 3 دولار و 90 سنت بدل 4 دولار و 95 سنت. شوكولا نوبا ويفر 10 لواح نوبا بدولارين و 10 سنت. ماكروني ماركت باريلا سباغيتي 500 جرام، باريلا المعكروني الإيطالية بدولار و 10 سنت، عم تكون من الدولار وخمسين سنت وطلوع بكل السوبر ماركت. واليوم وطوال هالأسبوع فيكن تستفيدوا. عرق فقرة 75 سنتيلتر بستة دولار وتسعين سنت بدل 8 دولار وسبعين سنت، كمان توفير كتير كبير. فاب فاب راس على الكهرباء، وفاب رش لحماية بيوتكن من البرغش من الحشرات الزاحفة والطائرة، كمان كتير أسعار حلوة على منتجات فاب لمكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة. إذن هالعنوان معروف، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وثقتكن بمحلة. بيتمنوا لكم أسبوع سعيد. إدارة وموظفي الفهدين جوني والزلقة. وفيكم تحصلوا من سوبر ماركت فهد جوني والزلقة ومن كل السوبر ماركت بلبنان على التونة الأبيض بونيتا، تون أبيض فاخر على حر أو عادي. بونيتا بفهد وبكل السوبر ماركت والمحلات بلبنان، طلبوها تونة أبيض بونيتا. صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 المستمع أبو، يسعد صباحك سيس جوني وصباح جبل لبنان، كل الحب والتقدير لشخصك الكريم وللإذاعة الحرة، وكل الحب للقائد المغوار والرئيس المختار وصاحب القرار وحبيب الشعب فخامة الرئيس جوزيف عون البطل، اللي أثبت أنه هو الشرعية، هو حامل وطن، الله يحميه ويحميكم ويحمي وطننا لبنان. يسعد صباحك، الرقم اللي ينتهي بالصفر 57. أكيد كلنا ملتفين حول الشرعية وإجراء وإيدي بدون يتكسروا، كل مين بينزل على طريق المطار طيقطع طريق المسافرين وطريق المواطنين، وكل مين بده يقطع طريق الشرعية، وكل مين بده يحرق يافطات، الله يحرق باطكن. إنه يافطات، شكرا إيران يا عملاء إيران، بيمشي حالة لما خلص الكونترا مثل ما قلنا وبلش كونترا جديد لبناني صافي، لبنان أولا، حرقتون وكسرتون أكثر من وحدة، تم إحراق وتكسير وتحطيم، شعار لبنان أولا يا عملاء الخاص، عملاء إيران والخارج، نحن عملاء لبنان وأرزة لبنان، وراسكم بدو يندعس وعظامكم بدها تتكسر على يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، كل مين بدو يمد إيده على السلم الأهلي مثل ما قلنا السيد رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون، كل يد تمتد إلى السلم الأهلي ستقطع من الباط، أنا ببشركن. والقرار اتخذ من زمان وبلش التنفيذ، وسمعنا تكسير عظاماتكن يا عملاء الخارج، عملاء إيران على طريق المطر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية لإعلاناتكن وسبونسورينج عبر إذاعة جبل لبنان ودعمكن لاستمرار وانتشار وتقوية إرسال جبل لبنان 70 220 888. جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس، شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
4: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
7: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم التنين 29 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن القيامة، زمن يشوع مشيحو يحميكم ويحمي وطننا لبنان. يسوع بيجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. وإذاعة الوطن جبل لبنان وإذاعة الإنسانية، وبرافو على كل مين بيجبر بخاطر الكبار بالعمر بوطننا لبنان، لأنه كلنا بدنا نكبر، كلنا رح نعوز العطف والحنان من أهلنا ومن كل الأشخاص المحبين والخيرين بوطننا لبنان. وبهالإطار وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس يزور اليوم التنين الساعة 12:30 ظهرا، يزور رابطة كاريتاس لبنان بفرن الشباك للقاء المسنين ومشاركتهم مأدبة الغداء. ألف صحتين لألك وإلن سيدي الوزير بول مرقس وزير الإعلام. الله يبارك فيك ويبارك إنسانيتك ووطنيتك بخدمة الإعلام وبخدمة الإنسانية والمحبة. كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي رئيس الرابطة، ريشو دكنوشتو كاريتاس لبنان، نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. إذن اليوم 12:30 2:30 بعد الظهر، نعم الساعة 12:30 رجعنا أنا أشكلت علي. إذن اليوم الساعة 12:30 الظهر بيزوروا للمسنين وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. ربنا يبارككم جميعا ويبارك المحبة وتبرعكم لرابطة كاريتاس لبنان ودعمه، ولو بفلس الأرملة ولو بربطة خبز. كاريتاس لبنان بخدمتكم وخدمة الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. صباحو خيّد جوني، سمعتوا لهال الغير بشري شو حكي؟ لشو بدنا نروج له؟ بعرف بعرف بعرف شو هال شو هال الخنازير مصقصقة. تعرفوا صوت الخنزير صقصقة، بقى هالخنزير وخنازير العملاء لخارج لبنان خليهم يصقصقوا قد ما بدهم، ونحن كمان مش رح نسمع أصواتهم عبر إذاعة جبل لبنان ونروج لهم. نحن سمعنا صوت تكسير عظامهم على طريق المطار على يد الجيش اللبناني البطل. كل مين بمد ايده على السلم الاهلي بدها تنقطع ايده وتنكسر عظماته من الباط تنسحب ايده. هيك قالنا رئيس الجمهوريه وكلنا ثقه فيه. صوتك عالي جبل لبنان. وفيديو بعته مستمع: الجيش مستعد للتعامل معكم بحزم. نعم،
8: من كم يوم بده يقرب او يمد ايده على السلم الاهلي بدها تنقطع. السلم الاهلي خط احمر، واللي بيجرب مس بالسلم الأهلي أو يصير النعرات الطائفية والمذهبية هيدا بيكون عم بيقدم خدمة لإسرائيل، وهيدا أخطر من الاعتداءات الإسرائيلية اللي عم بتصير. والأجهزة الأمنية جاهزة والمؤسسة العسكرية جاهزة تتعامل معهم. ما في خوف من الحرب الأهلية والفتنة الداخلية لأنه الشعب واعي وتعب من الحروب. ما في خوف لأنه المسؤولين بأغلبيتهم كمان واعيين لها خطورة هالوضع. بقلن لأصحاب اللي عندهم أحلام، فائض أحلام وأوهام، وحابين يرجعوا لزمن 75 أو بعدهم عايشين بزمن 75، بقلن الظروف تغيري.
7: إذن يسلم صوتك العالي سيد الرئيس من إذاعتك وإذاعة الجيش اللبناني وإذاعة الوطن والأرزي وإذاعة رئاسة الجمهورية وكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بنظافة كف وبنظافة وبضمير عالي، ومنهم رئيس الجمهورية. نعم، من الباط بدأت تنقطع، وبدنا نسمع صوت عظاماتكم عم تتكسر على طريق المطار وبكل المناطق يلي بدكم تتعدوا على الوطن وعلى الشعب اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. وبتبقى عنا مؤسسات بخدمتكم وبخدمة الحضارة وبخدمة الحلا بوطننا لبنان: وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف. وعلى صفحتهم على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي منشوف الاشياء الشهية: كوين اوف ساندويتشز، فري فرايز، فري سوفت درينك، مع كل ساندويش كومبو بيرفكت. 16:35 من كل المناطق اللبنانية: كوين اوف ساندويتشز، كينج اوف ساندويتشز. إذن فري فرايز اند فري سوفت درينك مع كل ساندويش كومبو. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف. 03-00-77-10 او 16-35. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف. بتمنوا لكم اسبوع سعيد يا مواطنينا اللبنانيين ومستمعي جبل لبنان من ادارة وموظفي وموظفات وودن بيكوري لبنان بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نرجع لورا لمبارح الأحد كمان. يلا إحسان ورسالة صوتية وردت مبارح ساعة 2 بعد الظهر.
9: أوكي، أنا اسمي الدكتور إحسان بعلبكي. سمعت اليوم الصبح أغاني كتير حلوة الساعة 7:30 على إذاعة جبل لبنان، بدي ما تذكرتها يعني، ما أغاني من الساعة 7:30 اليوم للساعة 8 حطيته أغاني الحقيقة بتشرح الصدر، وخاصة أول أغنية كانت 7:30 عن المغتربين كيف بدنا اياهم يرجعوا. فالله يرضى عليكي، كيف تقدري تبعتي لي هالأغاني على تليفوني أو اللي منين بقدر اشتريهم؟ وشكرا كتير كتير على صوت جبل لبنان اللي أنا ما بسمع غيره، بس اليوم كان مميز بهالأغاني من 7:30 لـ8. شكرا.
7: يسعد صباحك المستمع إحسان بعلبكي، شكرا لمحبتك لإذاعة جبل لبنان والمحبة والاحترام المتبادلين.

فيك تسمع إذاعة جبل لبنان دايما وفيك تتصل أيضا بعبودي دي جي بودي دي جي من خلال الاتصال فيه رح أعطيك رقم عبودي ومدام تونسرين أبو ويليام بخدمتكم مستمعي جبل لبنان إذا بتحبوا أي مجموعات من الأغاني العربية والأجنبية ومن كل الأزمنة من الأولديز للجديد

0: La Bamba Music, Aboudi. رح أخذ رقمك أحسان بعلبكي وأعطيك رقم عبودي، وبكرة برجع بعطيكم رقمه لأنه مش عم يتوفر عندي هلأ. يلا صوتك عالي جبل لبنان. شكرا لثقتكم. الوزير السابق وديع الخازن قال أمس في تصريح له: تابعنا باهتمام ما يتداول بشأن اتفاق الإطار في واشنطن، كما توقفنا عند الهواجس التي عبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تستحق مقاربة وطنية مسؤولة تأخذ في الاعتبار دقة المرحلة وحساسية الظروف التي يمر بها لبنان. وأضاف في بيانه إن أي مبادرة تهدف إلى تجنيب لبنان الحرب وإخراجه من أزماته تستوجب أوسع توافق وطني حولها. وفي الوقت نفسه نؤكد دعمنا الكامل للمواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وللبيان الصادر عن قيادة الجيش بتوجيه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والذي شدد على احترام حرية التعبير السلمي. هون احنا منضم صوتنا لصوتك. الوزير السابق وديع الخازن: التعبير السلمي، هي شغلة مهمة جدا، لأنه التعبير حضرة الوزير السابق وديع الخازن بالقوة وبالشانتاج وبقطع طريق المطار مش مسموحة أبدا، وكل من تمتد يده إلى السلم الأهلي ستقطع هذه اليد الآثمة. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية، ودعم كامل لمواقف رئيس الجمهورية منا، من الوزير السابق وديع الخازن، ومن كل مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أرجع أتوجه للمستمع، هلأ توفرت عندي وفر عندي رقمه لبودي دي جي، كل التسجيلات القديمة والجديدة عربي أو أجنبي. بودي دي جي لبامبا ميوزيك 03-541-622 03-541-622. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى ذوق مصبح. يوم الخميس 25 حزيران رعى رئيس بلدية ذوق مصبح إلي توفيق صابر حفل تخرج طلاب المرحلة المتوسطة الصف التاسع أساسي في مدرسة ذوق مصبح الرسمية. حضر الاحتفال مديرة المدرسة الرسمية السيدة ميرنا موسى زيتون وأفراد الهيئة التعليمية فيها وذوي الطلاب والأصدقاء. البداية مع النشيد الوطني اللبناني أنشدوا طلاب المدرسة، ثم كانت كلمة للدكتور نيكولا مدور رحب فيها بالحاضرين وركز على شعار التخرج وهو رغم كل شيء. ثم كانت كلمة مديرة المدرسة السيدة ميرنا موسى، شكرت فيها بلدية ذوق مصبح على الدعم المستمر للمدرسة والعون الدائم، ودعت الطلاب إلى أن يفاخروا بأنهم خريجو مدرسة ذوق مصبح الرسمية، وأن يتذكروا أينما حلوا مدرستهم التي أحبتهم وأحبوها. وختاما كانت كلمة رئيس البلدية الذي توجه فيها بالتهنئة لإدارة المدرسة ومعلميها، معربا عن فخره وسروره لوجوده معهم ومع الطلاب في هذه الأوقات السعيدة، وجدد التزام بلدية ذوق مصبح بتقديم كل الدعم والمساعدة لمدرسة ذوق مصبح الرسمية لتستمر في تأدية دورها التربوي، ونزف إلى الطلاب باسم مديرة المدرسة خبر نجاحهم جميعهم. طلعت الدورة سلوى الخوري قدموا له هدية تقديرا لتفوقه، وجرى توزيع الشهادات على الطلاب من قبل مديرة المدرسة ورئيس البلدية. رئيس بلدية زوق مصبح لي توفيق صابر، مديرية المدرسة مدرسة زوق مصبح الرسمية مدام ميرنا موسى زيتون، مبروك لطلابك، هدول طلاب الوطن، وأكيد الرعاية مهمة جدا والأخذ بيدهم من قبل البلدية وإدارة المدرسة. على صفحة بلدية ذوق مصبح، ذوق مصبح مونيسيباليتي، منشوف 44 صورة حلوة إذا بتحبوا من أهليهم وكل المهتمين وأقرباء الأشخاص اللي تخرجوا من هالتلاميذ الشاطرين. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. يسعد صباحك جوني. الدنيا واسعة والعاقل لا يزاحم. يسعد صباحكم كل العقال ببلدنا، والجهال يضلوا بجهلون بس شرط ما يمدوا ايدهم على السلم الاهلي، لانه عظاماتهم رح تتكسر مثل ما سمعنا تكسير عظامهم للزعران اللي كانوا على طريق المطار على دراجاتهم النارية المسروقة وغير الشرعية. إيدكم وإجريكم بدها تتكسر إذا امتدت للسلم الأهلي. هذا ما قاله رئيس الجمهورية مش أنا. نحن منضم صوتنا لصوته ومنعلي صوتنا بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حسوا إلي انت ولا بالك مرن.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: تحية للفنان الشامل مروان خوري، وأهلا وسهلا فيه للمرة الأولى بشارك بمهرجان أعياد بيروت العريق. تو يو تو سي أستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم، الله يعطيكم ألف عافية. وكمان السيدة اللي نحن منقدر جهودها جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، والقيمين على هالمهرجان العريق على وجهة أنطلياس البحرية، مهرجان أعياد بيروت. مروان خوري خلينا نسمعه مع آدم وحدا عارف، احتفالية كانت سنة 2023، ولكن مثل ما قلت لكم مثل ما عم تسمعوا بالبروموسيون فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، بتحجزوا بتكونوا كتار على وجهة أنطلياس البحرية، وكلنا ثقة بوطننا لبنان، ورح نسهر أحلى الليالي برفقة مهرجان أعياد بيروت. مروان خوري، آدم، يسعد صباحكم. مروان خوري على البيانو ديو مع آدم.

آدم، مروان خوري، الله، انسجام، آخر انسجام، الصوتين الرائعين، مروان خوري، مهرجان أعياد بيروت، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، وأهلا وسهلا فيكم، ليلي لا تنسى، بإذن الله.

0: عند التلفة.
1: تحرم.
2: الله الله الله الله. مروان خوري الأصيل وآدم الأصيل والأصوات الحلوة الأصيلة دايما بتتابعوها عبر إذاعة جبل لبنان ومهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. كونوا كتار، شاركونا المحبة، شاركونا الفرح بمجموعة من الليالي الحلوة. مهرجان أعياد بيروت، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا بكل فرح بكل تفاؤل بالشرعية اللبنانية وبثقافة الحياة بوطن لبنان اللي رح تتغلب على ثقافة الموت والدمار والسواد وريحة البارود وريحة الدم وريحة العفن لعملاء الخارج. سننتصر، ستنتصر ثقافة الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 6 ثواني.
3: بونجور جوني، يعطيك العافية. كيف نسيك حيث الرأم؟ مثل ما نحجز كمال آدم تيس وعيا ديت.
2: في عنا عم تطلع إعلاناتنا، يعني أكيد أنا مش موجودين كلهم قدامي. في حفلة مروان خوري واحتفالية حلوة كتير، إبراهيم معلوف وغيرها، عم تسمعون تباعا كل بريك من بريكاتنا على الساعة وعلى التلت وعلى إلا تلت، عم تسمعوا بالتتابع. خليكن عم تتابعونا، هيك كون ربحتك وربحناكن منير ومستمعي إذاعة جبل لبنان، تتسمعوا جبل لبنان، تدعموا جبل لبنان، تدعموا الوطن واستمرارية جبل لبنان من خلال إعلاناتكن وسبونسورينج ودعمكن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن مبارح في صبية، اسمعوني منيح هون مستمعي جبل لبنان، اسمعوني منيح، مش بس بدنا نصور بالبر، بدنا نصور على الشط أو بانطلاقة كل شخص بيطلع على جيت سكي بحرية مش حاطط هو والشخص اللي وراه أو لوحده، مش حاطط لايف جاكيت. بتكونوا بتعرفوه طالع من عندكم من مجمع البورتيميليو، من المجمعات البحرية بجوني وعلى طول الشط اللبناني. برضا الله عليكم بلغوني، حتى لو ما قدرتوا صورتوا، إذا بتعرفوا اسمه اللي طلع بكل أيام الأسبوع وخاصة بالويك أند بيطلعوا بدون لايف جاكيت على جسمهم، بدها تتصادر الجيت تبعيتهم، وبوعدكم رح نصادرها، وبدو يدفع نيفته لحتى يرجع يحررها ويصير يحط على جسمه لايف جاكيت لحتى ما، لأنه خسرنا الأسبوع الماضي شاب مش حاطط لايف جاكيت، فزت على الموجة شوي صغيرة داخ وقع غرق. ومبارح في صبية عمرها 19 سنة أصيبت بكسور بظهرها من بعد تعرضها لحادث أثناء ممارسة رياضة الجيت سكي قبيلة خليج جونية. يلا الله يعطيهم العافية، وحدات الإنقاذ البحري بالدفاع المدني الكابتن سمير يزبك شلوها من المي، عملوا لها الإسعافات الأولية على زورق الدفاع المدني البحري ونقلوها للمستشفى لتلقي العلاج. دفاعنا المدني البري والبحري الله يعطيكم العافية. العميد مارون خريش الله يكبر وجبهم هالشباب عندك بخدمة وطنهم لبنان بحرا وبرا. وبمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، هالبنت المصابة بكسور بجسمها اسمها سالين أبي حبيب من بلدة الدير الأحمر العزيزي، ولكن للأسف يا سالين أبي حبيب بكل محبة وبكل قانون كمان بدنا نقلك أنت مخالفة للقانون يا سالين، ورح نبلغها للمطران حنا رحمة ولأهلنا بدير الأحمر. الله نجاها لسالين أبي حبيب بنت دير الأحمر الحبيبة، ولكن يعني كنا فقدناها مثل ما فقدنا شاب الأسبوع الماضي لأنه ما عم يستعملوا لايف جاكيت. هيدي شغلة لا مسؤولة وهيدي لا مسؤولية يا سالين أبي حبيب، واللي أجرك الجيت وما جبرك أنك تحطي لايف جاكيت تتحمي حالك، من الغرق أو من الكسور أو غيره. هلأ يمكن كنت كسرتي كتفك أو، ولكن على الأقل ما غرقتي لو ما لحقك الدفاع المدني البحري. فمن هالمنطلق ابتداء من هاللحظة يا مستمعي جبل لبنان وضمن إطار السرية تحت الهواء على 70-220-888 كل شخص شاب أو بنت أو كوبل بينطلقوا على جيت سكي بحري بدون ما يكونوا لابسين لايف جاكيت، إذا بتعرفون أو بتعرفوا النادي اللي أجرون وطلعوا بتبلغونا فقط، يكفي هيك لحتى تتصادر الجيت سكي ونبكيهم حتى ما يبكوا أهلهم هالبلا مخ اللي بيطلعوا بلا لايف جاكيت على الجيت سكي، إن هو يبا جاقل يعني وعم بينمر وبيجوا بيصيروا ينمروا علينا ببحر السمايا بلا لايف جاكيت وأنا بالماي وبصير عم بتحرقس أنا وياكم كل الأشخاص اللي بيحبوا القانون، لأنه بيبقى أزعر يعني اللي مش ملتزم بحماية نفسه بده يلتزم بحماية الآخرين بصيروا ينمروا علينا ويشفطوا علينا نحن وموجودين بعرض البحر مقابل السمايا والسوليمار ويكبوا المي علينا ويطرطشوا الدنيا كلها وإزعاج يعني إزعاج. يا صوروا لي أو بعتوا لي معلومات عن اسمه لصاحب النادي اللي عم بيأجر ناس تطلع بدون لايف جاكيت لحتى ياكل نصيبه ويتلحوس من القانون اللبناني. تحية لمفرزة الشواطئ التابعة لقوى الأمن الداخلي الحبيبة، مثل ما قلنا رح ياكل نصيبه المخالف للقانون وبالقانون. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة الصوتية اليومية من الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، ومبادرة للإنماء العام لعكار، حملة حلوة كتير. بنسمع الزميل موسى موسى وضيفته السيدة شادية الحسن رئيسة حملة عكار توحدنا. كلمة لألكن وأهلا وسهلا فيكن بجبل لبنان.
0: صباح الخير جوني إلك ولكل مستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، اليوم بدي أحكي عن حملة عكار لعيونك توحدنا. هي عبارة عن مجموعة فعاليات عكارية تلاقوا وتداعوا واجتمعوا وشكلوا حالي موجود بعكار للنهضة بالإنماء العام. لا يعني هدفنا الرئيسي هو النهضة بالإنماء العام لمنطقة عكار، سواء كان مطار أو ملعب أو كورنيش أو سكة حديدية أو أي شيء بخص الإنماء العام لعكار، فهني همهم وهدفهم وسعيهم بنفس الوقت. كان عندنا نشاط، نزلوا على البحر عملوا وقفة رمزية معبرة وعملوا بيان وطلبوا بترميم وإنشاء الكورنيش البحري واللي هو ممتد من العبدة بعكار للحدود السورية، ومعروف جون عكار على البحر كتير حلو، كتير رمل وفايش، كتير في مرفق لصيد السمك في، وهذا الشيء بيحل المطار بيحل المنطقة كلها وبيزيد من نسبة السياحة فيها. هلا أنا التقيت رئيسة حملة عكار لعيونك توحدنا سيدة شادي الحسن، وهتخبرنا هي عن هذه الوقفة وعن النشاط، وأنه هني مثل ما حكيت أنا سابقا مجموعة فعاليات عكارية حزبية دينية إعلامية، مثلا زميلنا السيد منذر المرعبي معهم بالحملة، مشايخ أحزاب أندية، فكلهم تداعوا وشكلوا هالحملة الحلوة من زمان مش من اليوم يعني. وكان عندنا عدة نجاحات بخدمة منطقة عكار، بدنا نقولها للست شادية، تفضلي خبرينا شو عملتوا، شو أنتوا مين هويتكم، شو بتعملوا؟
1: مساء الخير، معك شادية الحسن رئيسة حملة عكار لعيونك توحدنا. حملة عكار لعيونك توحدنا بتضم مجموعة من الناشطات والناشطين الاجتماعيين من مختلف مناطق عكار. انبثقت هذه الحملة من سنة 2017 بموضوع النفايات اللي كانت بدها تترحل من كل لبنان لمنطقة عكار. نحن بالحملة منضوي على كل الأشياء المفروض تنعمل بعكار واللي مفروض إنه يكون في إنماء متوازن مثل باقي المناطق، إن كانت بيئية ولا إن كانت اقتصادية ولا إن كانت سياحية. نحن اليوم عم نضوي على موضوع كورنيش البحر، أسوة بباقي المناطق وكمان ليكون ماشي بالتوازي مع مشروع مطار القليعات اللي وضع له حجر الأساس من فترة قصيرة. فمشان يكون في واجهة عنا واجهة حضارية تليق باسم عكار وبشعب عكار، عم نضوي على هذا الموضوع وعم نطالب بهذا الموضوع، عم ندعي المعنيين وعم ندعي رجال الأعمال ليحطوا إيدهم بإيدنا كرمال ننشئ هذا الكورنيش بوقت قريب إن شاء الله. شكرا كثير لك.
2: يا أهلا وسهلا، والله يعطيكم ألف عافية. أهلنا بعكار وبكل لبنان. السيدة شادية الحسن رئيسة حملة عكار توحدنا، زميل لموسى موسى من عكار شمال لبنان، وصوت عكار العالي وصوت كل اللبنانيين العالي من إذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكم والله يبارك فيكم بخدمة عكار وبخدمة أرزة لبنان ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى ضيعة الحلوة غزير. غزير اليوم الاثنين 29 حزيران الساعة 6 بعد الظهر. قداس إلهي ورتبة تبريك الماء في عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس. بطرس، بولس، بطرسية، بولسية، بيتر، بطرس بيتر كامل ابن العقورة. الله يحميك أنت وكل الأشخاص اللي بيحملوا اسم أو عائلة بطرس أو بولس. إذن اليوم الساعة 6 بعد الظهر بغزير ضيعة الحلوة رعية السيدة الحبشية بغزير. بونا زياد أشقر، أبونا معليو زياد أشقر، يطولنا بعمرك ويخلي لنا كل هالمؤمنين بهالكنيسة العامرة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ننتقل إلى بلدة مغدوشة الحبيبة بقضاء صيدا، وألف مبروك من كل الوطن، من كل المحبين. منفتخر ببعضنا، منفتخر بولاد بعضنا، منفتخر بأحبائنا بكل الوطن. ألف مبروك للبروفيسور جوزيف قطان ابن بلدة مغدوشة على نيل جائزة التميز من رئيس الجامعة بجامعة القديس يوسف USG. تكريم مستحق، مصدر فخر واعتزاز لبلدة مغدوشة وأبنائها ولألنا كلنا أبناء الوطن. تقدير لتميز البروفيسور جوزيف قطان بالطب والبحث العلمي، استحق هالإنجاز عن جدارة. أطيب التمنيات للبروفيسور جوزيف قطان بدوام النجاح والتألق والمزيد من الإنجازات. بروفيسور جوزيف قطان، الله يخلي الأهل اللي ربوك وتسلم دياتهم، كل أهل بيربوا أولادهم وبيفرحوا فيهم مثل البروفيسور جوزيف قطان ابن مغدوشي. سيدة المنطرة بمغدوشي تحميك وتحمي مغدوشي وتحمي وطننا لبنان. باسم بلدية مغدوشي، رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي وكل اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان، بنتمنى لك كل الخير، وأكيد تلاميذك وزملائك بالUSG جامعة القديس يوسف. الله يبارك. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد كمان بعد البريك، في عنا أشياء كتيرة ومنهم ماريوكا. ماريو باسيل ماريوكا، وبدنا ندوق على وزن، بدنا نروق. يلا بشوقكم هيك بعد البريك وماريوكا ماريوكا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet.

0: libanaise. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم اليوم التنين وكل يوم من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان. الأمن العام اللبناني الله يحمي لنا إياهن بقيادة اللواء حسن شقير شرعيتنا اللبنانية والأمن العام اللبناني. رصدنا على صفحة ومنصة بالعربي رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي قال لمنصة بالعربي 120 ألف لبناني يحملون جوازات قديمة والجواز البيومتري نقلة نوعية. اسمعونا منيح يا لبنانية، كل الأشخاص اللي عندهم جوازات سفر غير بيومترية نموذج 2003 اللي بتبلش أرقامها التسلسلية ب RL رح يتم إلغائها عند دخول حاملي هالجوازات للأراضي اللبنانية، وبتكون تجددوا جواز السفر وتاخدوه بيومتريك. إذن في معرض شرحه لخطوة المديرية العامة للأمن العام في موضوع جوازات السفر أشار رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد المتقاعد منير عقيقي إلى أن جواز السفر البيومتري بدأ اعتماده في العام 2019 وشكل آنذاك نقلة نوعية في وثائق السفر اللبنانية، موضحا أن لبنان اضطر في موازاة إصدار جوازات السفر البيومترية إلى الاستمرار في العمل بجوازات السفر الصادرة وفق نموذج العام 2003 نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على جوازات السفر خلال تلك الفترة بالتزامن مع الأزمة المالية التي شهدها لبنان والتي أدت إلى تأجيل طباعة دفعات جديدة من الجوازات البيومترية أكثر من مرة بما حال دون تلبية حاجات المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج. وقال العميد منير عقيقي عبر منصة بالعربي إن استمرار العمل بجوازات السفر غير البيومترية لم يكن خياراً تقنياً أو إدارياً بل جاء لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرار إصدار جوازات السفر على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان. وهون بدنا إياكم تنتبهوا مثل ما أشار العميد منير عقيقي بحديثه إلى أن عدداً من الدول توقف تدريجياً عن اعتماد جوازات السفر غير البيومترية وفي ناس وبلدان بطلوا يقبلوها. في بلدان بعدها عم تسمح لحاملي الجواز غير البيومتري بالدخول لأراضيها بمرحلة انتقالية، فليش لا حتى يا مواطنينا نتعرض للإزعاج إلغاء سفرتنا ردنا ومنعنا من الدخول للبلد اللي رايحين عليه لأنه عنا جواز سفر من سنة 2003 غير بيومتري. إذن المديرية العامة للأمن العام فتحت الباب أمام المواطنين لاستبدال جوازات السفر الصادرة وفق نموذج العام 2003 بجوازات سفر بيومترية. هيك بيكون لبنان يمتثل للمعايير الدولية وانتو ما بتعودوا تنزعجوا من أي بلد بلش يرفضون للجوازات القديمة. أول تشرين الثاني المقبل هو آخر مهلة منحها الأمن العام للجميع لحتى يستبدلوا جوازاتهم القديمة أكيد اللبنانيين المقيمين بالخارج بدهم يقدموا عبر السفارات، اللبنانيين الموجودين

0: كثيرين داخل لبنان اسمعونا منيح، بدكم تستصدروا جوازات سفر بيومترية جديدة وفق الأصول المعتمدة، وعلى كل الرقم 1717 الأمن العام تستفسروا أو بتروحوا على أقرب مركز أمن عام وبتسألوا شو المطلوب، ومعروف شو المطلوب لتجديد جوازات السفر. وكان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير افتتحوا بالكويت وبالسفارة اللبنانية بالكويت آلية افتتاح نظام البصمة البيومترية. يلا عنا هلأ 120 ألف لبناني بعدهم حاملين الجوازات القديمة غير البيومترية، فيا لبنانية يا مغتربين إذا جوازكم قديم تفضلوا استبدلوا. بالكويت بلشوا، وكان موجود وزير الداخلية العميد أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وبسفارة لبنان بالكويت أول سفارة بالعالم تعتمد آلية البصمة البيومترية. شكرا على هالتوضيح عبر إذاعة جبل لبنان رئيس تحرير مجلة الأمن العام منير عقيقي. يا لبنانية أهلا وسهلا فيكم لاستبدال جوازاتكم القديمة بجوازات جديدة. تحية لزملائنا بمنصة بالعربي والزميل باسل عيد اللي أجرى هالمقابلة مع العميد منير عقيقي. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ماريوكا ماريو باسيل دقيقتين مهضومين خلطهم ببعضهم كلهم يعني على وزن بدنا نروق وعملها بدنا ندوق، إضافة لمواضيع تانية كلهم بيختصرون ماريو باسيل ماريوكا بدقيقتين.
1: بدنا ندوق بدنا نرغي شوي على بيت مروق، أنا بنزل بطلع ساعة تحت وساعة فوق فوق فوق.
2: ماريوكا خلص خلينا نبلش دعاية جولدن فيزا.
1: أوكي بيبي حلوة ماريوكا الليلة.
2: طلعة كتير خلابة.
1: حلابة؟
2: لا خلبي العن. جولدن فيزا برومو أكشن.
1: معك 500,000 دولار ماريوكا بعمرك ليل نهار.
2: كات يا ماريوكا الموضوع عن جولدن فيزا تبع لبنان.
1: سوري بس إنه أنا سمعت 500,000 دولار حليت. هبت من البلدين المرتبة، هبت من القوانين وحقوق الإنسان، حاسس حالك بأمان، جاي عبالك تكون فلتان، ما إلك إلا لبنان. تع تع تع إيه إجا دغري، تاخد الجولدن فيزا ب500,000 دولار بس، أنا شو بيطلع لي؟ بدي 10,000 دولار.
2: 50 دولار.
1: أوكي. لبنان اليوم بعوجه من بعد ما طب عوجه، هلأ صار فيك تستثمر بلبنان وتخسر لك قرشين وتعيش تجربة الختان. تعيش بلبنان بتدفع الفاتورة مرتين، تعشم ريحة الصنوبر والسنديان.
2: كل محترمة شوي.
1: ايش مبينين كبار؟ ب500,000 دولار تشتري حرية بلا حدود بلا منطق وبلا قيود. خبطني ربطني ايه بلا قيود تعيش بلا قانون، شو ناطر يا مجنون؟ قدم على الجولدن فيزا وماريوكا بتقدم فيزا.
2: كات يا ماريوكا ما فيك تقولي هيك فيزا
1: و... شو بدك تغري؟ شو بده يجي يعمل بلبنان اذا ما بدك تعطي شيء بيغري؟ معقولة انت شو عم يعمل مسلسل سيرفايفر؟ بده يجي هون يسمع عصف وهليكوبتر وجدار صوت
2: تنزع الدعايه هيك.
3: استثمر بالجولدن فيزا ماريوكا بتعطيك مفتاحها وانت بتجتاحها.
0: يعني بورنو فول بورنو ماريوكا والروح الحلوة لماريو باسيل بدنا ندوق على وزن بدنا نروق والجولدن فيزا وريتا تسلم لي. ماريوكا. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا وطن لبنان آخ، شو منحبك يا وطننا لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اللي حنا مخلوف رئيس بلدية بقع كفرة، الساهر دائما على بلدته اللي هي مسقط رأس القديس شربل، ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري اللي حنا مخلوف يعطيه ألف عافية. على صفحته على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي منشوف وحكينا عنا الأسبوع الماضي زيارته لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، زاروا الأستاذ إلي حنا مخلوف، تباحثوا بشؤون قضاء بشري واحتياجاته المرتبطة بالوزارة، وشكر إلي حنا مخلوف الوزير الحجار على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها لمتابعة شؤون البلديات والملفات الأمنية، وخاصة باتحاد بلديات بشري اللي بيرأسه أستاذ إلي حنا مخلوف. وخينا اللي حنا مخلوف بكل تواضعه وبكل محبته لمسقط رأسه بقع كفرة لبشري ولكل لبنان. وفي عنا فيديو مدته 36 ثانية بفرجينا العمال عم يشتغلوا، ومن ضمن شعار الإنماء مستمر بلدية بقع كفرة عم بيقوموا العمال عمال البلدية بترميم الدرج اللي بيربط بيت القديس شربل بالمغارة العجائبية. درج كلنا منسلكه لما منكون عم نزور بقع كفرة ونتبارك بهالبلدة اللي أنتجت لنا قديس من خلال تربيته، من خلال الأخلاق اللي تمتع فيها عند أهله وعند هالضيعة هيدي الحلوة اللي عطيت قديس للبنان والعالم شرب المخلوف. خلينا نسمع سوا الموسيقى وأنا أوصف لكم شو عم يعملوا العمال على درج بيت القديس. عملية صيانة أكيد من بعد الشتوية، إعادة ترميم الدرج اللي بيربط بيت القديس شربل بالمغارة العجائبية، كل التراب والهشير وورق الشجر اللي غطت والثلج اللي غطى بقع كفرة والدرج، تم عمليات الصيانة وتنظيف الدرج، وهيك بيستقبلوكن ببلدة بقع كفرة مسقط رأس القديس شربل، وبتزوروا وبتشتروا منتجات بقع كفرة البلدية الرائعة جدا، وأهم شيء إنه منتبارك بالصلاة بالمغارة العجائبية ومنزور بيت القديس شربل مخلوف ابن بقع كفرة. كل نشاطات بقع كفرة وصيفية حلوة كتير ببقع كفرة، رح نتابع هالنشاطات مع رئيس البلدية رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف، وكاهن الرعية والقيمين على المهرجانات الحلوة ببلدة بقع كفرة اللي بترحب فيكن. بقع كفرة هي أعلى قرية مأهولة بالشرق الأوسط، مأهولة بالسكان، في ناس بيصمدوا رغم التلج وبتفتح الطريق، ودايما رئيس البلدية وكل المحبين بيطلعوا بينزلوا رغم صعوبة الطرقات أحيانا بالعواصف. الله يحميكم أهلنا ببقع كفرة، مور شربيلو مخلوف سلوثوخ المديورو لبنان، سلوثوخ عم يشوع مشيحو ومريام يلدات يشوع مشيحو المديورو لبنان، تاودي ساقي شربيلو مخلوف. صوتك عالي جبل لبنان. عندي فيديو أجرته إحدى الزميلات بس مش حاطة اسم المنصة تبعيتها، بكل الأحوال عم بيزورون بمركز الإيواء بالمدينة الرياضية. لفتني بهالفيديو، شو لفتني، شو بدي أقولكم، أرجيلي على مدخل هيدا وهني عم بيقولوا مش عم بيجيبولنا غير وقعة وحدة. طيب إنه عم بيغدوكن ستنا، حسبي حالك بأوتيل أوقات ما بيقدم لك إلا يا ترويقة يا غدا إذا كنت بأوتيل خمس نجوم، في يعني إلا إذا كان فول باكيج، بس هلا الفول باكيج بلبنان مش موجودة. بدل ما الطالبة الدولة اللبنانية والجمعيات الخيرية يا تانت اللي حاطة أرجيلي على مدخل الخيمة تبعيتك، بدل ما تعقي أرجيلي حق الفحمات وحق التنباكات إذا كان معسل أو على تفاحتين أو على ليمون وغيره يا معسلة أنت، إنه بحقهم هيدول فيك تتغدي وتتعشي وتتروقي بلاها الأرجيلة، كلي فيهم طعم ولادك يا طانت. بعد البريك خليكم معنا. فضايحهم وعيب الشوم، يعني في ناس أكيد المعترين نحن منشد على إيدهم، المهجرين المعترين، بس المهجرين البطرانين ومنهم وحدة كانت بدل لحلايح بالمدينة الرياضية، بدل حل... ما بدأ أكل، ما بدأ شرب، بدل لحلايح لحتى تشتري فيهم هي على ذوقها، بدأ تأكل كافيار بقلب الخيمة حقها، بس ما تطلب من العالم، روح جيبي أنت أو خلي حزب إيراني العميل يروح جيب لك لحلايح ويطعميك ويشربك. هلأ ما معهم مصاري، طلبوا من الناس أنه أعطونا فواتير، وطلبوا من الناس فواتير غير مزورة، قالوا لهم فواتير الأصلية بدنا إياها تترجعوا تعمروا، لأنه هلأ ما فيش لحلايح يا طانت. يا حبيباتي أنتوا يا وقحين، ومثل ما قلنا تحية لأهلنا الطيبين بمراكز الإيواء، ما في لحلايح عند حزب عملاء إيران، لحلايح موعودين فيها، بس على الوعد يا كمون من عند الفرس. قولوا الله. بعد البريك راجعين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين أسبوع رائع مليء بالأمن والسلام نتمنى لألكم ولوطننا لبنان وتحية لألكم من شركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني حلال رينتكار حلال رينتكار بخدمة اللبنانيين والمغتربين العرب والأجانب أهلا وسهلا فيكم تتصلوا بحلال رينتكار رح أعطيكم الأرقام بيسلموكم السيارة إما بمطار بيروت وإما بكل المناطق اللبنانية وإذا كنتوا بحاجة لخدمات سائقين محترفين مدربين من قبل حلال رينتكار كمان بتصرفكم كل الشركات والأشخاص اللي بيحبوا ينظموا مجموعات سياحية لكل المناطق اللبنانية بكل الأوقات بولمان باص فان وسيارات صغيرة وسط وكبيرة بتصرفكن حلال رينتكار وأسطول سياراتهم وفي سيارات للبيع كمان وسيارات للمواكبة بأسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان حلال رينتكار أميل حلال وفريق عمله بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع من المنصورية لكل لبنان أهلا وسهلا 03-166-711 وحلال رينتكار 71-166-711 وأكيد بيتمنوا لكم أسبوع سعيد وأيام سعيدة لألكم ولوطننا لبنان حلال رينتكار صوتك عالي جبل لبنان في خبر وصل لي امبارح أكيد بيكون وصل للعديد منكم ولكن أنا بحب دايما أخبركم إياه كمان في رجل وفي كتير رجال بعدهم لحديت هلأ بيستخدموا التليفون الموبايل أبو لمبا بنسميه نحن بلبنان شايك؟ معه نوكيا هالرجل هيدا البريطاني بعده عم يستخدم هاتف نوكيا أبو لمبا من أكثر من 20 سنة ومتمسك فيه رغم انتشار الموبايلات وصار في قصص و وموديلات وبينطروا بالدور لحتى يشتروا الموديل الجديد من بعض الطرازات يعني بقى ما بده لا يشتري جهاز جديد ولا يستغني عنه 17 سنة ورح يصيروا 20 سنة عم يرفض استبداله بتليفون جديد وشركات عم تغريه انه اعطينا اياه نحن بنعطيك مثلا ايفون او غيره ابدا قال لهم بدي ابو لمبا خلال هالسنوات وقع كتير من إيدي مثل ما كلنا بيقع من بين إيدينا البارح أنا أكل معي وقع على السامسونج فمن هالمنطلق هيدا خدم معه بخدمته العسكرية بالجيش البريطاني وبخدمته المدنية يا هلأ هون بلبنان أنا بعرف كتير، وحتى في رجل أعمال كبير وعم يسمعني هلأ، إذا بحب أنه أذكر اسمه بعدين ببلغني، رجل أعمال كبير كمان ما بحب يعني أنه حتى ما ينضغط، لأنه هو عنده ضغط شغله كتير كبير، فما بحب أنه يستبدل الموبايل تبعه بغير أبو لمبة. فتحية لك أكيد وبحترم هالشي. بتعرفوا أنا أوقات كأنه أبو لمبة معي، لأنه لما ضلني 24 أحياناً معلق وعيوني عم بينتزع نظري، كل سنة سنتين بدنا نغير العوينات نتيجة أنه حاطين بهالمربع الصغير الصغير الصغير بهالمستطيل الصغير راسنا ليل ونهار. أحياناً لما مثلاً سبت أحد لما بتسبح أكيد مش أحمله معي بالبحر، يعني بستغني عن الموبايل والواتساب وغيرها من وسائل التواصل من ساعات الصباح لحتى أرجع عشية، برجع بعوضهم يعني برجع بعد لي شي 6-7 ساعات لحتى أكيد تكون مع المستمعين. بس في ناس اختاروا على طول إنه خلص ما بدي، أنا فريق عملي بيشتغل عني بيبلغوني كل شيء، أنا اللي بده إياني بيطلبني على الموبايل العادي على أبو لمبة. وبحترم، وفي إعلامي كمان زميل لقلنا كان بالوكالة الوطنية ورئيس قسم كبير بالوكالة كذلك الأمر، ما بحب إنه يكون معه مدامته معه، وإذا بدون حدا أي شيء يا بيطلبوا على الخط العادي يا إنه ما بده وسائل التواصل. وكمان بحترم، بس قدي نسبتهم هدول؟ أنتوا إذا كنتوا من هالأشخاص أكيد بكل محبة واحترام قولوا لنا. يلا 03-444-037 صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بلدة الشويفات العزيزة، بلدية الشويفات واللجنة الثقافية التربوية داعيننا لتوقيع كتاب يصدر للمرة الأولى، هو أول إنتاج أدبي وفكري لماريا خلدون الشاهين. كتاب الأول المرأة قوة غيبت طويلا، 4 تموز الساعة 7 المساء في مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية قرب مركز الأمن العام بشويفت. دعوة عامة للجميع عبر إذاعة جبل لبنان، أهلا وسهلا فيكم. برنامج الاحتفال بأربعة تموز 7 المساء ببلشوا أكيد بالنشيد الوطني اللبناني، يليها كلمة رئيس بلدية مدينة شويفت الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة الدكتورة دعد عبد الخالق، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة ماريا خلدون الشاهين. ماريا خلدون الشاهين مبروك مولودك الأول الفكري، صادر عن دار العلوم العربية بيروت لبنان. يدير هذه الندوة زميلنا هيثم نبيه عربيد. تحية للمكتب الثقافي واللجنة الثقافية التربوية وبلدية مدينة شويفات، الله يكبر وجبكم بخدمة الفكر اللبناني. 4 تموز 7 المساء مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية قرب مركز الأمن العام بشويفت، أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بودكاست سياسي، مقابلة أجراها الزميل بتلفزيون SBC جو إبراهيم مع الصحفية والمحللة السياسية ماريا معلوف. خلينا نسمع جزء من هالمقابلة. جو إبراهيم بودكاست سياسي وماريا المعلوف.
4: بود سياسي SBC من استوديو رقم 2 بتلفزيون SBC ومباشرة من واشنطن مع الزميلة الصحفية والمحللة السياسية ماريا معلوف. ماريا معروف، شفنا هالأسبوع الماضي مفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية، شو المعطيات المتوفرة عندك بهالموضوع هيدا؟
5: شكرا للاستضافة. Thank you Joe. المعطيات كثير مهمة لأنه اليوم قطعنا مرحلة متطورة لأكثر من عدة جلسات صارت. اليوم الاتصالات بين إسرائيل ولبنان مش هي يعني مجرد هيك معطيات بالهواء، لا، أصبحت على الأرض. في ترتيب أمني جديد عم بيصير بالجنوب اللبناني، وأكيد الولايات المتحدة وإدارة ترامب عم تتعامل مع هذا الملف كجزء كتير أساسي من أمن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهناك شغلة مهمة هي اختبار قدرة الدولة اللبنانية إنها تستعيد قرار السيادة. أكيد نحكي عن إذا أنت تبعت عن مناطق تجريبية بالجنوب بالسلام الجيش. أنا عملت مقابلة امبارح مع إحدى القنوات باللغة الإنجليزية وحكيت عن إنه كيف ممكن يتهيأ الجيش اللبناني ليكون أقوى من حزب الله. وطالما نحن عشنا بلبنان قبل ومنعرف قديش حزب الله حاول إضعاف هذا الجيش. اليوم المناقشات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية هي أخذ مسار الجدي بأن تكون تؤدي إلى نتائج كثير مهمة على الصعيد سيادة لبنان. هذا أهم شيء نحن، هذا اللي بنطمح له، إنه ما يكون في أي قوة غير شرعية تتحكم بالقرار اللبناني.
4: ماريا، شفنا وفد الجيش اللبناني بآخر الصورة التذكارية انسحب منها بالمفاوضات، هل كان لها أثر على المفاوضات عامة؟
5: هلا هي منا كتير كانت منيحة لأنه بين إنه رضا هيكل منه هي مضغوط عليه. يعني إحنا منعرف كيف بتصير الأمور بلبنان والتهديدات اللي بيتعرض لها أكبر رأس بلبنان. فبس بما إنه هيدي صارت أنا بعتبرها هي مشكلة عابرة، لازم نتخطى هذا الموضوع ونحكي حول كيف إن نبني هذا البلد بطريقة إنه ما تأثر وجود أشخاص، يعني ممكن هو يستبدل يوما ما بشخصية أكثر اندفاعا نحو، يعني يمكن يكون حدا قادر يرجع حزب الله لحدود منطقه ولحدود الطريقة اللي هو كان بيفكر فيها منها هلأ ظابطة، لأنه هو يمكن مضغوط عليه. أنا هذا اللي بدي أقول لك.
4: شو برأيك رودولف هيكل مش راضي عليه الإدارة واشنطن؟ شو الموضوع؟
5: مش لا ما فهمته واشنطن، وبالعكس هي حتاخد هيك هني بيدققوا بكل تفصيل، وهذا شيء حيأثر سلبا على وجوده. قلت لك ممكن استبدال شخصيات بمكان معين، بس تمشي مسار المفاوضات يكون في توقيع أكبر من التوقيع اللي حصل مؤخرا، ويكون في تقدم حقيقي على الأرض. أكيد كل الآليات التنفيذية حتكون تاخد مجرى تزيح هذه الشخصيات اللي ما كانت مهيئة لأنها تأخذ زمام الأمور بمرحلة معينة حساسة مثل هذه المرحلة اللي نحن فيها اليوم.
4: ما هي أبرز النقاط الخلافية يلي عم تعيق والوصول إلى تفاهم ما بين لبنان وإسرائيل؟
5: بدي أحكي عن أربع نقاط أساسية. أول شيء السلاح، اللي هو سلاح حزب الله جنوب الليطاني. واشنطن وإسرائيل بدون جنوب بلا حزب الله. طيب وهيدا يمكن الجنوبيين اليوم بدون إياه. منطق نزع السلاح عم يرفضوا هذا الحزب، ومع هذه التصريحات لنعيم قاسم، ويعني ما بدهم يفوتوا بهذا التفاهم، وحاسين حالهم انه هن خارج اللعبه، مش خارج، هن فاكرين حالهم عم بيأدوا اي يعني تاثير، انما بالعكس. هاي هذه النقاط كثير اساسيه ومهمه، بتعني انه هن ضعاف بهيدي الهبره اللي عم بيقوموا فيها. النقطه الثانيه هو الانسحاب الاسرائيلي. لبنان بده انسحاب كامل من كل النقاط، يعني هيدا اللي عم بيقوله جوزيف عون رئيس الجمهوريه. هلا هون في خلاف بسيط انه بدها تتاكد اسرائيل انه هيدي النقاط المنزوعه السلاح تكون فعليا منزوعه السلاح. والنقطه الثالثه هو الرقابه. ما طلت اداره ترامب واثقه ومقتنعه انه الرقابه التقليديه اللي حصلت قبل هي عم بتشكل نتائج فعليه على الارض. بدنا تحقيق نحقق أقوى فعالية على الأرض وأكثر جدية بالتعامل مع هذا الملف. والنقطة الرابعة أكيد هي كيف بدو يعملوا ترانزاكشن أو transition of power بين الجيش الإسرائيلي اللي هو عم بيسيطر على بعض المناطق وكيف بده يدخل الجيش اللبناني. هيدي نقطة خلافية يمكن حتستمر لفترة معينة، لأنه إزالة سلاح حزب الله منا شغلة سهلة مثل ما نحن متوقعة، يعني مش هي شطبة قلم أو هيدا. هيدا هو جوهر الخلاف، إنه كيف حزب الله حنقدر نسحب منه هيدي القوة اللي هو العسكرية اللي موجودة على الأرض، وإقناع الناس بأنه هو الحل الأنسب، لأنه to have a prosperity life in this area بالجنوب. الجنوب كتير مهم، والجنوب أنا حسب ما بعرف قبل حزب الله كان جنوب الناس عايشة فيه برفاهية يعني تفاهم، كان في كتير مسيحيين وتم تهجيرهم. هذه نقطة خلافية أخرى فينا نحكي فيها بعدين.
4: نحن نعرف أن الرئيس ترامب دائماً بحط جدول زمني لكل مفاوضات. هل وضع جدول زمني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
5: هلأ تقلك الحقيقة، أكيد مع الرئيس ترامب ما في شيء هيك أوبن، يعني أجريمنت مفتوح. لا، الجدول الزمني هو لازم يكون، لأنه مثل ما عم بيصير بالعراق، مثل ما عم بيصير مع سوريا، شخصيات عم بتفوت على المشهد السياسي وعم تاخد ستيب باي ستيب أنها تكون لها تأثير. هلأ المفاوضات هي مفتوحة بس لمحل معين، فينا نقول أشهر، يعني الأشهر المقبلة هي نفس سياسية وأمنية حساسة، لأنه الاستمرار الوضع بالمماطلة والأسلوب اللي عم ينتهجه حزب الله هيدا هيخلي خطر الانفجار دائما قائم. هنا في واشنطن هناك إيمان أنه يجب أن يكون هناك خطوات سريعة، مثل ما حكينا منطقة اختبارية، انتشار واضح للجيش، آلية مراقبة أكرت حساسة ومهمة، وانتقال تدريجي لمناطق معينة حتى لازم إسرائيل تلتزم فيها، لأنه مرات أحيانا بيبي مع جنونه، ونحن كلنا بنعرف أنه قد لا يلتزم، لأنه اتنيناتهم ممكن يخربطوا اللعبة، حزب الله من جهة والاي دي اف من جهة أخرى.
3: إذا استمعنا لجزء من هالمقابلة اللي مدتها نص ساعة 30 دقيقة، استمعنا للزميلة الصحفية والمحللة السياسية ماريا معلوف بمقابلة أجراها الزميل في تلفزيون اس بي سي جو إبراهيم، بودكاست سياسي. اللي بيحب يطلع على المقابلة الكاملة فيكن تتابعونا عبر جبل لبنان أبليكيشن، أو تطلبوها مني على 70-220-888، ببعت لكم الفيديو بكامله، أو تزوروا أكيد المنصة اللي من خلالها الاس بي سي بتحط كل الفيديوهات والمقابلات. تحية للزميل جو إبراهيم والزميلة ماريا معلوف، وكل الآراء والرصد عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة خلينا نشوف شو آخر الأخبار عبر lebanonfiles.com، إضافة لمواضيع تانية ورسائلكم الصوتية والمكتوبة. وبدنا نقول مبروك كمان عمر غادي الرحباني أغنية بعنوان حلوة وحزينة. صوتك عالي جبل لبنان لإعلاناتكم سبونسورينج ودعمكم ولانتشار وتطوير وتقوية إرسال إذاعة جبل لبنان بإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج 70-220-888. بريك ونرجع.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكن فترتنا لليوم الاثنين. والجمعة رغم العطلة الرسمية كنا موجودين معكم برضو حلوة هذه برضو بحبك بقلوها بالمصري تلوعني برضو بحبك وبالفلوم يقولوا برضو بحبك يا وحش. الله يخلصنا من الوحش والوحوش العميلة لخارج وطننا لبنان وينصر وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ونتابع نحن وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري على مدار الساعة ومدارية من الأسبوع. رئيس بلدية بلدة فرون حسن بزي يقول لا وجود لجيش الاحتلال داخل القرية بل هناك وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل وسكان فرون عادوا إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. اليوم الصبح كان في تسرب مازوت على طريق الدورة. تسرب زيت من سيارة معطلة. انخفاض أسعار الذهب إلى 4067 دولار للأونصة. خاص لبنان فايلز علاء الخوري كتب بعد فشل الاتفاقين لبنان أمام خيارين. ميراج الزيني كتبت الاتفاق الإطاري يختبر الدولة. صوتك عالي جبل لبنان. وفي فقرة بأقلامهم في لبنان فايلز البروفيسور الدكتور وأستاذ الإعلام وأستاذ الدكتوراه بالإعلامية بالجامعة الدكتور نسيم الخوري ومقاله بعنوان ما المقصود بنهائيات الوطن اللبناني. يسعد صباحك استاذ الكل الدكتور البروفيسور نسيم الخوري. بالصفحة الأولى من لبنان فايلز ما المقصود بنهائيات الوطن اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سواء نحن وياكم. فقرة الفيديوهات والمقابلات ألان بجاني حكينات بودكاست لبنان فايلز. كيف يقبل نواف سلام أن يبقى في منصبه؟ خطاب القسم تبخر والوعود سقطت والحكومة فقدت مبرر بقائها. إذن ألان بجاني بودكاست حكينات. وبعده الأكثر متابعة أيضا بودكاست حكينات لبنان فايلز. رئيس تحرير نشرة أخبار الـ LBCI زميلنا بنادي الصحافي ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر الزميل جان فيغالي. كلام الشرع غير نهائي. إسرائيل لن تنسحب لا تثق وتستطيع الاستمرار دون الدعم الأمريكي. كمان فيكم تابعوا زميلنا جان فيغالي. يسعد صباحك استاذ جان وخينا جان فيغالي. بودكاست حكينات لبنان فايلز بعده من الأكثر مشاهدة من الأسبوع الماضي، وكنا استعرضنا أخذنا جزء من مقابلة مع استاذ جان فيغالي زميلنا العزيز. والمتابع الدايم لإذاعة جبل لبنان، بونجور، صوتك عالي جبل لبنان. نتابع ترتيبات لزيارة عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. علم لبنان فايلز أن من بين الترتيبات المواكبة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية متابعة برنامج تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بما يحول دون وجوده في واشنطن خلال الفترة التي يزور فيها الرئيس عون الولايات المتحدة. الله يحميك سيد الرئيس من كل شر ومن كل شرير، ونحن وياك إيد بإيد لحماية هالوطن وتخليصه. صوتك عالي جبل لبنان. طقس صيفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على لبنان. هون بدي أقولكم أنه آلاف القتلى بأوروبا والمصابين بضربات الشمس بفرنسا لوحدها في أكثر من 55 شخص كانوا عم يتسبحوا، يعني بيزتوا حالهم بنهر السان أو بالأنهر بالبحيرات وبيغرقوا، ما بيعرفوا يتسبحوا المعترين. فأكثر من 1000 قتيل بضربات الشمس والمصابين والمحروقين بضربات الشمس، ما بيعرفوا يعملوا برونزاج مرتب مثل ما نحن بنعمل مثلا، ما مش عادي عليهم يمكن. هل زار رحال عين التيني؟ تشير معطيات لبنان فايلز إلى أن مستشار الرئيس جوزيف عون العميد أندري رحال المعروف باسم ديدي زار قبل أيام عين التيني، والتقى الرئيس نبيه بري بعيدا من الإعلام ونقل إليه رسالة من بعبدة تتعلق بأجواء اجتماعات واشنطن. تحية للعميد أندري رحال. يسعد صباحك ديدي، والله يحمي رئاسة الجمهورية ويحمي وطننا لبنان. الإعمار من جيب المواطنين. يقول مراقبون أن الرسوم الجديدة التي أعدتها وزارة البيئة ووزارة المالية تستهدف تأمين نحو 380 مليون دولار سنوياً، وسط تقديرات بأنها ستستخدم لتمويل إعادة الإعمار فيما ينعكس عبئها مباشرة على المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار. لا لا لا يا وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، يسعد صباحك. وزير المال أستاذ ياسين جابر، يسعد صباحك. يعني طلعت الصرخة هلأ من اللبنانيين إنه هيدي وقتها، هلأ ما بعرف إذا وقتها إنه فرض ضريبة بيئة على الشركات التي الأكثر تلويثاً للبيئة. قولوا الله يا أكيد نحن مع الشعب اللبناني ومع التصويت ومع القانون وتحت جناح القانون. يلا في صورة كمان شفناها نحن وياكن عبر وكالات الإعلام وفيديو، رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرام عم بيهني سفيرة لبنان بواشنطن السفيرة نحن منوصفها بالشجاعة القبضاية ندى حميد معوض، عم بيشد على إيدها وعلى كتفها. فحظي هالفيديو والصورة كتير من التفاعل على المواقع التواصل، وعنون البعض على الصورة بالقول We did it، فعلناها. السفير سيمون كرم سفيرة لبنان بواشنطن ندى حمادي معوض المغوارة الشجاعة، أحسن الاختيار رئيس الجمهورية باختيارك أنت والسفير سيمون كرم المفاوض، يعني هيك بالمعنى الإيجابي اللئيم بخدمة وطن لبنان. هيك بدنا، هيك أشخاص منطينة ندى حميد معوض وسيمون كرم. برافو، أحسنت الاختيار سيد الرئيس جوزيف عون. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم، أنتم فيكم تزوروا lebanonfiles.com. فن وإعلام، الشامي يحسم جدل اعتزاله ويهاجم منتقديه، ونيكول سابا تطرح أغنية دوشا ضمن أغاني صيف 2026. أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية. لبنان فايلز، تحية لزملائنا وزميلاتنا، نحن وياهم 7 أيام بالأسبوع، 6 ساعات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فيكن زوروا لبنان فايلز. تحية لناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بصحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين 29 حزيران، كل اثنين هيك بيلفتني أسامي الأحصني اللي بيوردوا بفقرة سباق الخيل والزميل لورونا كوزي، وبتذكر حبيب القلب زياد الرحباني وظالم وجربوعة. إذا ما إجا ظالم تيجي جربوعة، فكمان أسامي للأحصني الموجودين كانوا مبارح بالأحد 28 حزيران بسباق الخيل. حصان اسمه سفير، وحصان اسمه جبل طارق، حصان المخضرم، وحصان الحرير اسمه، فرس اسمه جليلي، الله يرحمك يا ستي جليلي، جليلي الحاج، وحصان اسمه جاكوار. إذا حصان جبل الشيخ، حصان الخضراء، مشرف، فرس اسمه طرب، في أكيد أحصان بيحملوا أسامي ناس بني آدم. الخير معقود في نواصيها الخير، بطونها كنز وظهورها عز. سيز لورانا كوزي. فيكن تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين لحتى تتابعوا كل المقالات والتحقيقات والروبورتاجات بصحيفة الديار. أيضا نقيب المحامين في بيروت سابقا الأستاذ نادر جاسبار، ومقال بعنوان بهيج طبارة ترسانة فكرية جامعة. بهيج طبارة الوزير السابق والمحامي، الله يرحمك، أنا عرفته من خلال خيو الفنان وسيم طبارة. بهيج طبارة سلم لنا على وسيم الحبيب والفنان الراقي بالشانسونيي وبالمسرحيات وبعالم الفن وبعالم اللاسلكي، علمنا كتير كمان، وتعلمنا احنا وياه وتبادلنا الخبرات نحن وياه بالقضايا اللاسلكية. لوسيم طبارة كان من هواة اللاسلكي بلبنان والعالم. بهيج طبارة إلى اللقاء، يطول عمرك نقيب المحامين السابق نادر كاسبار. إذا بالصفحة الأخيرة من صحيفة الديار، شجعوا الصحافة المكتوبة واشتروا الصحف اللبنانية ومن صحيفة الديار. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل للفن والرقي اللبناني. نحن لما منقول الأخوان رحباني وكمان الياسر رحباني والعائلة الرحبانية الفنية العريقة، بنرجع في جيل الثاني اللي إجا من بعد الياس، الله يطول بعمر هالشباب الشابين الحلوين اللي دايما عم نسمع أغانيهم، ولاد الياس الرحباني وولاد كمان عاصي وولاد منصور بطبيعة الحال، هلأ كمان ولاد الولاد الأحفاد، عمر ابن غادي منصور الرحباني، الله يرحمك يا عاصي، يرحمك يا منصور حبيب القلب. فعمر الرحباني مبروك، أغنية حلوة وحزينة بنسمعها سوا من إذاعة جبل لبنان، ونستمتع أكيد بالفن الراقي بهالوطن اللي بحاجة للرقي. عمر غادي الرحباني.

إذن حلوي وحزيني والعمل من إمضاء وتوقيع عمر غادي الرحباني. حلوة وحزينة صارت على كل المنصات الموسيقية ومن إذاعة جبل لبنان سمعني كنيها. كلمات وألحان وعزف عمر الرحباني. غادي الرحباني من هنيك بعمر، من هنيك من هني هالعائلة الكريمة التي تنتج فن وثقافة، عائلة الرحباني وأولاد وأحفاد عاصي ومنصور والحبيب الياس الرحباني والأحبة ثلاثة عاصي ومنصور والياس. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك بكل خير سيدة جوني، من فضلك إذا ما في إزعاج طلب منك يوصل لوزير الداخلية، لازم ينفذ ضبط بكل شخص بيستعمل الهاتف الخلوي وقت السواقة، $1,000 حتى هالشعب يتعلم عن النظام، وأكيد من دون تفرقة بأحد من الكبير حتى أصغر مواطن، ولك الشكر والتقدير. نعم جي أم زي يسعد صباحك أو صباحك. يلا عم نتابع كل شيء. صباحو جوني، مش عارفين عشو بدهم يحطوا ضرائب حتى يعبوا جيبهم، وخاصة بحجة إعمار الجنوب وكله على الشعب المعتر. ما في شك أكيد شعب معتر، الله يساعدنا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 29 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، المفكر الأستاذ عقل العبيط ومقال بعنوان الريحاني، شعره منثور وتأسيسي وأنا أشهد له. شعر الريحاني. تحية لألك أستاذ عقل العبيط، فيكن تشتروا صحيفة النهار وتتابعوا كل الكتاب منهم الأستاذ عقل العبيط. الريحاني شعره منثور وتأسيسي وأنا أشهد له. أستاذ نبيل بومنصف ومقال بعنوان الاتفاق الإطار كيف نقدمه إلى جوقة التخوين، والأستاذ مازن عبود ومقال بعنوان تغريدات ترامب والأسواق. كتابنا صحيفة النهار، فيكن تشتروا صحيفة النهار تا نضل عم نشجع صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان وزملائنا الصحفيين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Are you ready for this?
2: Last night I dreamt of San Pedro.
3: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
1: Hi, this is Madonna.
3: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
4: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية ممتدة لبنانيا وعالميا، مئات الفروع بوطننا لبنان، وتعاون مع كل الشركات العالمية منهم فيزا كارد ماستر كارد وغيرها، وشماني محفظة مالية. معاملاتكم المالية بين إيديكم، فيكن تحولوا تستلموا تدفعوا بسهولة وأمان من خلال شبكة واسعة من الفروع والخدمات. السرعة الأمان والراحة تحت إشراف مصرف لبنان. One application Wish Money بكل أنحاء العالم. Download Wish Money application. دفع فوري عبر الوالت ويش تو ويش من لبنان وخارج لبنان. أبل باي وولت بكل أمان، سرعة

0: 400 فرع بوطننا لبنان وش ماني، والفروع الرئيسية 7 أيام بالأسبوع بيستقبلوكن سبت وحد وعيد لغاية الساعة 10 بالليل. الفروع الرئيسية وش ماني، تدفعوا فواتيركم مثل ما أنا بعمل أو جيرو ألفا وتاتش، تعملوا ميكانيك للسيارات. أهلا وسهلا فيكن بكل ترحاب. وش ماني بيتمنوا لكم إدارة وموظفين وموظفات، بيتمنوا لكم أسبوع سعيد ومنتج وخير. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: أي جوني صباح خير كيفك حبيبي شغلني كيف هذا الصباح كان شغل مستمعين. أي جوني نعدت عليه قصة توجيه مثبات وبهدلات وشرشحة طويلة عريضة، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا ولا ولا ولا ولا أي متى ما هو كان ضابط بعمل رائد ملازم وعمل رائد وعمل كل الرتب واحد كل الوظائف كان قائد جيش ضعت كي كان يحكي معه كي يمسح الأرض بالسماء تبعه ولا مش أول لعب ضعيف. قلت لك قبل مرة خليه حط قرطة هيك شلعيت كل واحد يطلع فوق الخط قبل ما يروح يسحبه يمسح الأرض باللي خلفه.
0: يسعد لي صباحك يا نبيل. كل فاسد بدأ تمسح الأرض فيه بإذن الله بوطننا لبنان. قولوا الله يا لبنانية، الله يحمي وطننا لبنان ويحمي كل إنسان وطني بوطننا لبنان وعم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان، ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني. تابعنا أكيد نحن وياكم الأسبوع الماضي قيامه بزيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومتابعة لتأهيل الطرقات الأساسية بالشوف العزيز وبكل لبنان. أهلنا بوادي الست، وادي بن حلاي، دير القمر والنعمة وبالبيرة، متابعة للتسفيت والصيانة ومطالبة باستمرار عمليات الصيانة من قبل وزارة الأشغال. ومنعرف تماماً أنه الوزير فايز رسامني ما عم بيقصر بعمليات الصيانة لكل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني أول من أمس السبت استقبل بدار القمر دارته بدار القمر رئيس المجلس البلدي لبلدة شحيم المهندس طارق شعبان ووفد من أعضاء المجلس البلدي، يتقدمهم نائب الرئيس المهندس بسام منصور، السيدة ميساء عبد الحميد، والسادة غسان الحاج شحادي وأحمد قداح وفؤاد حمدان. مباحثات تناولت شؤون إنمائية شوفية وتحديدا بإقليم الخروب، وشرح لهم الوزير الدكتور فريد البستاني الموقف الرافض للضريبة الجديدة المفروضة على البضائع المستوردة، لأنها رح تزيد التضخم بالأسعار ورح يتحمل وزر هالضريبة هيدي المواطنين التعبانين من كل شيء عم بيصير حواليهم نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية. وهون بدي أقول تحية لألك النائب البروفيسور فريد البستاني، وشكرا لهاللقاء الممتع والوطني واللي تابعنا بحث أمور كتيرة أنا وياك أواخر الأسبوع الماضي. بكرة الله راد بالمجلس النيابي رح يكون في حديث آخر للنائب البروفيسور فريد البستاني، ورح نتابع مؤتمر ولقاء صحافي بكرة الثلاثة الله راد عن موضوع هالضريبة الجديدة. كنت سألتهم أنتم معها أو لا، وأكيد أكيد اللبنانيين كلهم يعني بين 1-3% رح ترتفع، يعني بدل ما ينزل سعر البترول هيدا أبرز مثل، عم يرتفع سعر البنزين والمزود بدل ما ينزل نتيجة هالضريبة الجديدة. مبارح كمان وأولت مبارح نشاطات إضافية، شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في حفل تخرج تلاميذ الشهادة التكميلية في مدرسة راهبات مار يوسف الدور دير القمر، الذي أقيم تحت شعار مالغريتو، أي بالرغم من كل شيء. بيعكس هالشي الاجتهاد والمثابرة التلاميذ بمدرسة راهبات مار يوسف الدور.

0: ور برافو عليكم. هنيهن النائب فريد البستاني، تمنى لهم مواصلة الاجتهاد بصفوف الثانوية وتحضير نفسهم للدراسات الجامعية والبقاء في لبنان الذي يحتاج إليهم لأنه مستقبلهم الزاهر. وقام النائب البستاني بجولة تفقدية على عدة بلدات بالشوف للإطمئنان على أوضاع المحبين والمناصرين، وكان له وقفات ببلدة مزمورة وبلدة الفريديس. بروفيسور فريد البستاني، سعد صباحك، وناطرين بكرة المؤتمر الصحافي واللقاء مع الصحفيين بالمجلس النيابي بخصوص موضوع الضريبة الجديدة. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: بونجور في جوني، بونجور لك ولإذاعة صوتك عالي جبل لبنان. يا خيي، جماعة الماضي حكيتك وانت حكيت كمان قصة الكهرباء، شركة الكهرباء. امبارح قاعدين الساعة 12 دهريات عطوها وانبسطنا يا لطيف. هلا مندور الاي سي، بنقعد متكيف، بناكل لقمة اللقمة مبسوطين. ما في خمس دقايق طق يا خي، هدول جايبين شي سجلة ميلاد شي جديد يعني من هلا عم بيجربوها. يعني قرف أكتر من هيك خي جوني، قرف أكتر من هيك ما بيصير.
0: يسعد لي صباحك مواطننا الكريم. شو بدنا نعمل يعني؟ مثل ما قلت لك، نحن على باب معمل الذوق وبنتحمل وخمه وسخمه وسواده ليل نهار، وعم بيجيبوها أقل من ساعة. وهذيك مرة جيبوها مثل ما صار عندكم، انقهرنا ونشدته لوزير إنه ما تبعتوها خمس دقايق، ما لها طعمة. يلا قولوا الله. صباح الخير جوني لك وللمستمعين. من سليم، يسعد لي صباحك يا سليم، وأسبوعك سعيد ونهاركم سعيد جميعا. رياض ورسالة 19 ثانية.
2: جوني صباح ويعطيك العافية، نهارك مبارك يا رب. جوني، كنت أقول لك أنا أنه في أمل، الظاهر عم نوعى على بلا أمل. ما في أمل يا جون، يا جوني الظاهر ما في أمل.
0: أخ أخ، من وطننا لبنان وبدو يضل عنا أمل، وبدو يضل عنا أمل. قول الله، قول الله. صوتك عالي جبل لبنان، وتبقى الروح الرياضية بوطننا لبنان. بيروت ماراثون واتفاق مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وبها الإطار، رئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل خليل زارت مقر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بمرم خيل النهر. التقت المدير العام زياد شيا رفقة وفد الجمعية، ضم مدير السباقات، وضم أيضا مديرة العمليات فرانسواز نعمي وفادي كنعان المنسق للحدث الرياضي الإقليمي غير المسبوق الذي تنوي جمعية بيروت ماراثون إطلاقه، يعد الأول من نوعه بلبنان. سهل هاللقاء بترحيب من شيا بالسيد من خليل والوفد اللي رفقه، عبر عن تقديره للنشاطات الرياضية اللي عم تقوم فيها بيروت ماراثون وبتعكس صورة حضارية عن لبنان والعاصمة بيروت. ردت السيدة ميل خليل شاكرة ومقدرة عاليا حفاوة الاستقبال، ووجهت التهنئة إلى شيا على الثقة الرسمية في اختياره بموقع المسؤولية لقطاع سكك الحديد والنقل المشترك الذي بدأنا نواكب خطوات تفعيله ونرتقب لمشاريع هامة في المرحلة المقبلة. ومن بعدها كنعان قدم عرض تفصيلي عن هالحدث من اللوائح اللوجستية والفنية، والمقترح أن يقام في حرم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بين 24 الأول أو بتاريخ 24 الأول 2026 بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ومشاركة واسعة من لبنان والدول العربية والأجنبية. برافو برافو برافو. ناطرين كل هالأحداث الرياضية والمواعيد الرياضية. هالحدث ممكن يستقطب 4000 رياضي ورياضية وجمهور واسع جدا من المشجعين. نقلة نوعية. إذن تحية للمدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، مدام ميل خليل، وإدارة ومتطوعي بيروت ماراثون. نحن ناطرين كل جديدكم. الله يقويكم بخدمة وطنكم لبنان، بخدمة اللبنانيين وبالروح الرياضية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: بوجور، بدنا نقول مبروك للبنان، أول خطوة بمشوار طويل. المعاهدة اللي تم توقيع عليها هي أول خطوة بمشوار طويل ومنه سهل أبداً. نتمنى أنه يوصل هالبلد لبر الأمان، ولأنه أهله تعبوا خلص بقدي هالقد بقدي. هون بدنا نقول في كتير معارضين، طبيعي ما كنا متوقعين أنه الكل ينبسطوا، بس في طريقة للتعبير مقبولة وفي طريقة للتعبير مش مقبولة. مثل ما الجيش عم يهتم بالحرق والتكسير واللي عم بيصير الغير مقبول بالشارع، في كمان على وسائل التواصل كلام غير مقبول. قريت أنا شيء لمحامي، ما رح أذكر الاسم، بترك لك هالشي لحضرتك، كاتب عن السفيرة نظم عوض، كلام ما بينقرأ وسخ مثله بيشبهه، بس هيدا محامي تابع لنقابة. هون منطالب نقيب المحامين باتخاذ الإجراء المناسب بحقه، لأنه ما بيصير إنسان محامي أو غير محامي تابع لنقابة معينة يفلت على ذوقه بالحكي، طالع نازل بكلام غير مقبول نهائيا. هيدي واحد. اثنين، بدي حيي نقيب الأطباء كمان، وبدي أطلب منه شغلي.
0: نعم.
3: أكيد الأطباء كتار بلبنان، ما فينا نفتح الطريق لكل طبيب مارق، بس في الجراحين يلي بيبقوا رايحين مستعجلين، في البلوك ناطرون، في إنسان بحالة خطرة ما بيقدروا يتأخروا عليه، بيصادفوا أوقات ناس على الطريق بيسكروا لهم هالطريق، وهن مش عارفين هالحكيم لوين رايح وشو وضعه وقديه مستعجل. فهون بنطلب من حضرة نقيب الأطباء يعملوا شارة خاصة بتنحط بحالة اللي بيكون الجراح للجراحين، بحالة الجراح بيكون رايح مستعجل على المستشفى، شيء بيحطوا على الإزاز أو ما بعرف على السيارة، أنه يدل أنه هو رايح مستعجل، ما حدا يسكر له هالطريق يعني.
0: نعم، يسعد لي صباحك مدام. يلا برسم، إذا كان عم يسمعنا نقيب الأطباء الغايب عن الوعي إعلاميا، إذا كان بس في أطباء كتار بيحطوا شارة يعني، أكيد بطبيعة الحال تبقى قصة الذوق يعني، بس إنه أوقات إذا سيارة مدهنية الصليب الأحمر ما بيبعدوا له، أو الدفاع المدني بدهم يبعدوا لسيارة مدنية عم تزمر لهم. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

بدنا نرجع نجدد المبروك لافتتاح أحد كبار وأكبر الجراجات اللبنانية لصيانة الرينج روفر بزوق مصبح، صيانة خدمة بزوق مصبح تم افتتاحه الأسبوع الماضي، ونرجع من بارك برافو. هيدا استثمار ريكاردو بشير، تحية لألك ولثقتك بوطنك لبنان. الله يوفقك بمهماتك بخدمة المواطنين اللبنانيين وخاصة مالكي رينج روفر بزوق مصبح قرب دريم بارك. مبروك لألك مني ومن خبير السير طوني عقيقي وكل المحبين، والله يوفقك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا بما تبقى من وقت.

0: العين. إذاعة جبل لبنان.
1: كل شي بينبعت على جروب العيلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العيلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العيلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. بدي وجه تحية كتير كبيرة للعميد عماد خريش مدير عام الدفاع المدني. أنا قلت مارون خريش، في عميد اسمه مارون خريش كمان، تحية لألو العميد عماد خريش. قريبا جدا نلتقي سوا مثل ما عم نلتقي بكل المناسبات على محبة وطننا لبنان وخدمة وطننا لبنان. تحية للدفاع المدني البري والبحري وحدات الدفاع المدني. هون بالمناسبة رح أرجع نسي أنا والعميد عماد خريش مدير عام الدفاع المدني والدفاع المدني البحري الكابتن سمير يزبك، وأنا وياكم بلشوا بلغونا ضمن إطار السرية على 70-220-888 عن كل الأشخاص اللي بيقوموا بمغادرة المرافق البحرية اللبنانية بدون ما يكونوا حاطين على الجيت سكي لابسين الفيت جاكيت أو اللايف جاكيت. بلغونا عنهم، أنتم بتعرفون أكيد اللي بينطلق من أي مجمع بحري سياحي، بلغونا عنهم والباقي علينا نحن ومفرزة الشواطئ بقوى الأمن الداخلي. رح تتم مصادرة هالدراجات النارية البحرية، الدراجات البحرية، لحتى نتوقع الشيء اللي صار الأسبوع الماضي في أدنى شب وقع عن الجيتسكي وفقد حياته لأنه مش لابس لايف جاكيت. ومبارح كمان صبية من دير الأحمر خبرتكن عنها وذكرنا اسمها بقلب البرنامج، صبية من دير الأحمر عمرها 19 سنة مش لابسة اللايف جاكيت، كسرت حيلة ومنيح ما غرقت وماتت يعني. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 29 حزيران 2026 بعنوان هل تريدون الفوضى؟ وكأن حالة الإنكار التي يعيشها الحزب بعد الذي حل ويحل به منذ 2 آذار ولغاية اليوم لا تزال ترخي بظلالها على كل أدائه ومواقفه وتحركاته، وإلا فما معنى حالة الرفض والغضب التي يعيشها مع قياداته وجمهوره بعد أن مر تفويض مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية أمام أعين وزراء حزب الله يعني العملاء إيران بالجلسة الأخيرة للحكومة من دون أن يحرك هؤلاء الوزراء ساكناً والحد الأدنى من التصرف ضد ما جرى أن في مجلس الوزراء أو في واشنطن هو الاستقالة من الحكومة. بيطلعوا لنا نواب ووزراء من حزب الله بيقولوا لك لا بدنا نضل نحن ما رح نستقيل وبدنا نعارض. بكيف هيد؟ ما الله أعلم. وإلا فما معنى أن نعارض في مكان ونحرق الدواليب ونخون كل من في السلطة ثم نجلس مع وزراء ورئيس جمهورية ورئيس حكومة ونتخذ معهم القرارات وكأن شيئا لم يكن؟ هيدي هي الازدواجية وهيدي هي التقية وهيدا هو الخيخنة مدام إلهام سعيد فريحة. بكل صراحة سقط الجنوب تحت الاحتلال ودمرت المنازل واستبيحت بيروت وغطت سماءها المسيرات، ويعلن الحزب أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل عسكريا، ثم يعلن رفضه التفاوض المباشر ويعلن رفضه وثيقة واشنطن ليلاقيه رئيس مجلس النواب من النصف الآخر ليقول إنها الفتنة وحذاري الوقوع فيها. فتنة يا رئيس نبيه بري، مع من ولمصلحة من؟ من زرع الأعلام على طريق مطار بيروت ليقول لإيران شكرا؟ ومن هو المجرم الذي حرق أعلام لبنان أولا على طريق المطار؟ أليست هذه فتنة بحد ذاتها يا رئيس نبيه بري؟ ثم هل شعار لبنان أولا وهم أم خطأ؟ أم أن الحزب وأنصاره يؤكدون نهائيا المرجعية الحقيقية والولاء الكامل لإيران وليس للبنان؟ تنهي إلهام سعيد فريحة أكيد المقال الكامل على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. هل يريدون دفع البلاد إلى الحرب الأهلية أم إلى أن تطلب كل طائفة حكما ذاتيا لها؟ وعندها نكون حققنا لإسرائيل ما تريده وعجزت عنه سابقا، أي تفتيت لبنان. هل تريدون الفوضى؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان اختبار أعصابنا. كان لبنان يوما يتباهى بالكهرباء والمياه والهاتف الثابت، أما اليوم فأصبح المواطن يحفظ جدول التقنين أكثر من جدول العائلة. دول العالم التي كانت تتعلم منه أصبحت تصدر التكنولوجيا إلى العالم، ونحن ما زلنا نبحث عن إشارة إنترنت لا تختفي مع أول نسمة هواء. هم يناقشون الذكاء الاصطناعي في المدارس ونحن نناقش إن كان المولد سيعمل مساء أم لا. هم يختصرون المعاملات بدقيقة عبر الهاتف ونحن نختبر أعصابنا بالصبر والانتظار، أكيد بدوائر الدولة. اختبار أعصابنا صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الاثنين 29 حزيران 2026. نعم مدام إلهام سعيد فريحة، الله يسعد شعبنا اللبناني الصامد والصابر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
6: بونجور جوني، بونجورك. في أجمل منه بس تطلع على الضيعة وبدك تهرب وتروق راسك، تحط خطك بهيدا وتقعد بالطبيعة وتنسى السوشيال ميديا؟ هذا كل شخص لازم يكون عنده إياه. صباح الخير لألك.
5: يسعد صباحك مستمعنا الكريم. شمعون عم يحكيني عن التليفون أبو لمبا اللي حكيتكن عنه، أنه في شخص بريطاني صار له أكثر من 20-25 سنة ما بده يبدله حتى لو عطيوه آيفون. صوتك عالي جبل لبنان. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكم ومنتجاتكم الشركات والمصانع اللبنانية، مصنف الأول بلبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا ومجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. factoriesinlebanon.com موقع شركات ومصانع في لبنان بخدمتكم. فيكن تعرفونا على منتجاتكم مصانعكم، نفتخر فيها بلبنان والعالم. لمزيد من التفاصيل والتعريف عن شركاتكم ومنتجاتكم فيكم تتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة factoriesinlebanon.com مدام جيهان عساف 780-940-117. إذن 780 9401117 مدام جيهان عصاف بخدمتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ قضية 1.2% و3% اللي زادت على الرسوم وبدنا نصير ندفع أكتر وأكتر، وهلأ بدل ما ينزل سعر المحروقات مثلا بسبب هالرسوم هيدي عم يغلى سعر المحروقات بدل ما ينخفض. كنا عم نحكي عن هالموضوع نحن والنقيب بسام طليس، وفي له رأي بهالموضوع، بس بدي أسأله بكل محبة للنقيب طليس، يعني هالقرار هيدا اقترحوه وزير المال ياسين جابر الذي ينتمي إلى حركة أمل العزيزة أفواج المقاومة اللبنانية، ووزيرة البيئة تمارا الزين العزيزة علينا. طب كيف هيدول بدنا نعرضهم؟ يعني هن مقترحين هالقانون، ليش ما يعني القرار إجا من الثنائي لألون بعدم تقدم هالاقتراح أو تراجع عنه؟ على كل أكيد يسعد صباحك النقيب بسام طليس رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل في لبنان، نسمعه سوا.
7: يسعد صباحك. يسعد صباحي جوني لك ولكل المستمعين. يعني طبعا أنا عملت هالبيان وبيان الاتحاد العمالي وكل النقابات وكل الاتحادات النقابية، وأكيد بده يجي يعني بده يطلع أصوات كمان رافضة لهالإجراء اللي انعمل من قبل الحكومة وإصدار المرسوم ب يعني تكبيد المواطن رسوم إضافية، مثل ما قلنا بالبيان إنه بوقت أولا ظروف اقتصادية واجتماعية، عدوان إسرائيلي، تداعيات عدوان إسرائيلي، تهجير، نزوح، دمار بيوت، كله هذا على بعضه بهيك ظرف، وللأسف يعني بعنوان إنه حماية البيئة، وبدنا نشوف إنه كيف بدنا نعمل بالبيئة بلبنان. طيب هل هناك من بيئة بلبنان؟ ليش يعني العدوان الإسرائيلي وتداعياته تركت شيء اسمه بيئة بلبنان؟ يعني الشجر والأرض والمزروعات والهلابل الفسفورية ما بعرف شو عم يزت بأرض الجنوب وبغير أرض الجنوب بمحلات كتيرة، ما بعرف يعني هالتبرير وهالتبسيط وهالاستخفاف بعقول اللبنانيين. للأسف يعني اليوم في أولويات، يعني أنا كنت بتمنى أنه هالحكومة العظيمة تبلش بالأولويات. أول أولوية يكون عندها مصداقية بالتزاماتها مع المكونات الموجودة العمالية ولا التربوية ولا العسكرية ولا المتقاعدين ولا غيره. طيب نحطت ضريبة 300,000 ليرة على تنكة البنزين بعنوان أنه نحن بندفع معاشات للمتقاعدين وللموظفين وللعسكريين، وينهم؟ من 6-7 أشهر لهلا، ما من أول لحظة بلش تستوفي هالرسوم الخزينة اللبنانية، ما شافوا العسكر وما شافوا الموظفين ولا شافوا المتقاعدين من وقتها لهلا. اثنين، من وقتها لهلا صار في اتفاق مع الحكومة ومع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين إنه يتخصص مبلغ مقطوع للسائقين العموميين حتى ما ينعمل تعرف زيادة أو منزاد على المواطنين. من وقت لهلا كمان ما صار فيه التزام، وللأسف عم يطلع بيانات وكأنه بيانات توضيحية إنه والله هيدي بدها ترد على البلديات وتدر على البلديات أموال. ليش أموال البلديات وينها؟ مغير شر الدولة اللبنانية من 26 لهلا عم تتقاضى وعم تقبض رسوم وضرائب على أساس سعر الدولار، سعر صرف الليرة 89,500 ليرة، عم يندفع للبلديات على أساس 15,000 ليرة. كيف بيكون هذا المنطق يعني سليم وشغال؟ معلش يعني في مثل بالضيع بيقول أم الغشيم ماتت، روحوا فتشوا على صيغ تاني، روحوا فتشوا على شفافية أكبر، روحوا كونوا واضحين وصادقين مع ناسكن وأهلكن أكتر وأكتر.
5: نعم، يسعد لي صباحك. أكيد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل في لبنان الأستاذ بسام طليس، صوته العالي من إذاعة جبل لبنان، بموضوع رفضه للرسوم والمرسوم الصادر على الحكومة والقاضي بفرض ضرائب ورسوم جديدة وله انعكاسات أكيد على المواطنين. أستاذ بسام طليس، نحن بنتمنى عليك كمان بأكيد أنت بتشوفه للرئيس نبيه بري بين وقت والتاني وبتتصل فيه، وبلكي بيطلب الرئيس نبيه بري من الوزيرين ياسين جابر اللي موجود بكتلته النيابية و يعني كان بيمون عليه أكيد، وبيمون على الوزيرة العزيزة علينا تمارا الزين، إنه بلاها هلأ ضريبة البيئة بالوقت الحاضر مش وقتها بوطننا لبنان. يسعد صباحك النقيب بسام طليس، صوتك عالي جبل لبنان. بالصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم العديد من المؤسسات كمان ناشرين أسماءهم، من ضمن الروتين شركة مازوت ليبان، مازوت ليبان شي ميم ميم، مجوهرات إلدورادو بدوا منهم TVL وزارة المالية. يا أستاذ ياسين جابر، خلصنا من الأوتوماتيكية هيدي والنشر لأسماء أشخاص مفلسين أو ميتين أو غيرها، فيزا للسياحة والسفر، بريميوم لتأجير السيارات، صيدلية السيدة، هلأ ما بعرف في السيدة بسن الفيل وفي السيدة بالأشرفية وفي عدة مطارح السيدة، حددوا لنا كمان يعني عين لك شي موظف يكون ذكي بهالوزارة المالية، قسم TVA بسموهن مديرية المالية العامة، وزارة المالية، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمة الخاضعين المكلفين، الواردة أسماءهم. ما في شي موظف ذكي يا سيدي الوزير ياسين جابر العزيز انه تكلفه يدقق بالأسماء، انه صيدلية السيدة يحطوا لنا اسمه، لانه في 4-5 صيدليات 6 صيدليات بلبنان على الاقل اسمهم صيدلية السيدة، مثل كمان ما في صيدلية أدونيس عندنا بأدونيس زق مصبح بتطالع من كنيسة مار شربل، الدكتور الصديق الصيدلي فيليب سماحة، ناشرين من كم أسبوع كمان إنه صيدلية أدونيس. طيب في صيدلية تانية أدونيس موجودة بصور، أدونيس وعشتاروت. يا دولتنا اللبنانية كوني ذكية شوي أكتر، حدد الأمور بأسمائها وبعناوينها. Food and Beverage، إذن هيدولي من عدا كمان مئات الأشخاص اللي ناشرين أسائهم اليوم بالصحيفة بالصحف اللبنانية الإعلانات الرسمية. يلا قولوا الله يا لبنانية، بلد بده إصلاح وتغيير كتير. وعم نتابع بسوريا، شادي جميل المطرب العزيز لغين له حفلته بدار الأوبرا بسوريا بدمشق، واشتعل الجدل حول علاقة الفن بالسياسي بسوريا الجديدة، وفي ناس عم بيقولوا انه في ولاد ست وولاد جارية، في ناس كتير كانوا يروحوا يجتمعوا مع النظام السوري السابق ويسيروه لانه مجبورين بوقتها، اللي مش مجبور هرب وضل سنين هربان من بيته ومن ضيعته مثل الرئيس الشرع ورجعوا بعدين. طيب في ناس ضلت ببيوتها وضلت بالفن وضلت بالثقافة، وبنفس الوقت بين وقت والتاني بيضطروا انه كانوا يسيروا النظام الموجود، وقال لك كانوا بيتركوا بيوتهم ويهربوا مثل ما هرب الرئيس الشرع الجولاني. يا ف في مطربين وفي فنانين وفي مثقفين وممثلين بسوريا ارتبطوا بالنظام السابق كمان، إما عنوة غصب عنهم وإما اختيارا. يلا ماشي الحال، هدوليك ما أولاد الست وشادي جميل أولاد الجارية، يعني تحية لك شادي جميل، وبضل صوتك جميل إن كان غنيت بدار الأوبرا أو ما غنيت، بكفي ترتيلك بالكنايس بصوتك الحلو والتراتيل بمختلف الكنائس وبمسقط رأسك بسوريا. شادي جميل، يسعد صباحك والله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا. بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء 70-220-888. ابتداء من هاللحظة مثل ما قلت لكم لازم نبلش نبلغ عن الجيت سكي اللي بيطلعوا من مختلف المناطق اللبنانية بحرا ومش حاطين على جسمهم الفيت جاكيت أو اللايف جاكيت. بلغونا عنهم، انتم بتعرفون اكيد، بتعرفوا النوادي اللي عم تأجرون، بدنا نسكر لهم هالنوادي ونصادر الجيتسكي اللي بيطلع وعلى متنه اشخاص عم بيقتلوا حالهم وبيقتلوا الاخرين بلا اخلاق بدون حمايه لنفسهم وما فرقه معهم الاخرين، لانه اللي مش فرقه معه نفسه ليحط لايف جاكيت اكيد منه فرقانه معه الاخرين. فبدنا نربيهم انا وياكم عبر إذاعة جبل لبنان 70-220-888. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. اضلوا بخير وإلى اللقاء.
8: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
9: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
10: تقفز
9: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
10: تزقزق. ما صبت شي
9: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
10: أنا بحسها كوميدية،
9: لولو أكتر اجتماعية
10: سياسية اجتماعية.
11: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
12: تحسها ملكة على عرشها.
13: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
12: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
13: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
14: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
13: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
14: ولا منحس ولا منحس.
13: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
14: وينك
13: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
14: بعدك تطلي عبعيونك.
13: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
14: وينك
13: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تفاعل المريخ وأورانوس في الجوزاء فيبث في الأثير سرعة البديهة والتغييرات المفاجئة، بينما تضفي الزهرة في الأسد لمسة من الجاذبية والتألق على علاقاتنا. دعونا نرى كيف تنعكس هذه التحركات على كل برج من الأبراج الاثني عشر اليوم. برج الحمل، تحثك الكواكب المتواجدة في السرطان على الالتفات إلى شؤونك المنزلية والعائلية. هناك حاجة ماسة اليوم لتحقيق التوازن بين طموحك المهني وراحتك النفسية داخل بيتك. برج الثور، انتقال المريخ إلى الجوزاء يخفف من الضغوط المباشرة عن كاهلك، لكنه يوجه طاقتك نحو الأمور المالية والعملية. عقلك متوهج بفضل الاتصالات الإيجابية من كواكب السرطان، مما يجعله يوماً ممتازاً لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات المهمة أو تعزيز الروابط مع الإخوة والمحيط القريب. برج الجوزاء، المريخ وأورانوس يلتقيان في برجكم ليمنحاكم طاقة متفجرة وقدرة على إحداث تغييرات جذرية ومفاجئة في حياتكم. احذروا فقط من التسرع أو العصبية، واستغلوا كاريزما الشمس والزهرة لتعزيز مواردكم المالية ومكانتكم الشخصية. برج السرطان، الشمس تضيء برجكم ويدعمها عطارد بذكائه والمشتري بفرصه الذهبية الواسعة. هذا وقتكم المثالي للبدء من جديد والتعبير عن ذاتكم وجذب الحظوظ في كافة مجالات الحياة. ثقتكم بأنفسكم في أعلى مستوياتها والجميع يتطلع إليكم. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في برجك اليوم ليمنحك جاذبية ساحرة وسحراً لا يقاوم يلفت الأنظار إليك أينما حللت. رغم أن الكواكب المجتمعة في السرطان تدعوك خلف الكواليس إلى مراجعة الذات والتأمل، إلا أن حضورك الاجتماعي والعاطفي يفرض نفسه بقوة وبلمسة من الأناقة والتميز. برج العذراء، تجمع الكواكب في برج السرطان صداقات جديدة أو تحقيق أمنية طال انتظارها بمساعدة أطراف مقربة. انتبه فقط لمتطلبات العمل التي يفرضها القمر من برج الجدي ونظم وقتك بذكاء. برج الميزان، بوجود الشمس وعطارد والمشتري في أعلى نقطة بفلككم، هناك فرصة كبيرة لترقية أو تقدير لجهودكم أو نجاح مشروع تسعون إليه. قدموا أفضل ما لديكم فالأعين تراقب تميزكم. برج العقرب، تشعر برغبة عارمة في توسيع آفاقك سواء عبر السفر أو القراءة أو التخطيط لمستقبل بعيد الأمد. حدسك الفطري قوي جداً بفضل هذه الإشعاعات، وهو دليلك الأمثل لاتخاذ القرارات المصيرية بنجاح. برج القوس، الأجواء تدعوك اليوم لمعالجة بعض المسائل المالية المشتركة أو المواريث والديون بحكمة. تواجد كواكب السرطان في بيت أسرارك يحثك على البحث في عمق الأمور وتجاوز السطحيات. عاطفياً، الزهرة في الأسد تعدك ببعض الانفراجات والأوقات الممتعة مع الشريك عن بعد. برج الجدي، القمر يستقر في برجكم اليوم ليعطيكم دفعاً من القوة والتركيز، بينما تصطف الكواكب الأخرى في البرج المقابل لكم السرطان لتسلط الضوء على شراكاتكم وعلاقاتكم الثنائية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء مع الشريك أو توقيع اتفاقيات مهنية مبنية على أسس متينة. برج الدلو، يدعوك الفلك من خلال تجمع الكواكب في السرطان للتركيز الكامل على صحتك وروتينك اليومي وإنجاز الأعمال المتراكمة بمسؤولية دون إهمال لراحتك الجسدية والنفسية. برج الحوت، تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح أمامك أبواب الحظ عاطفياً وفنياً. إذا كنت تملك موهبة فهذا هو الوقت المناسب لإظهارها، والوقت مثالي أيضاً لقضاء لحظات لا تنسى برفقة الأطفال أو من تحب.
1: حظك على الهواء.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
0: من الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

you.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
2: يستعد لبنان لمرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما تراهن تل أبيب على إفشال الاتفاق عبر حزب الله المحظور للحصول على ضوء أخضر أمريكي والعودة إلى التصعيد العسكري.
1: أفادت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وسط ترقب لتطورات الاتفاق الأمني والسياسي الأخير.
3: نفى مصدر عسكري عبر تلفزيون الجديد ما تردد عن طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقديم استقالته، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
1: انتقد النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس من وصفهم بأنهم سلموا إسرائيل مياه لبنان الإقليمية ووقعوا اتفاقاً مذلاً عام 2024، مؤكداً أنهم آخر من يحق له انتقاد الدولة.
4: إقليمياً، أعلنت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 مليار دينار وكميات من الذهب داخل منزل نائبة، واعتقال 47 مسؤولاً من بينهم 12 نائباً في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
3: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
0: إذاعة جبل لبنان،
5: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
8: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
9: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
10: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: Are you ready for this? Last night I
2: dreamt of San Pedro. Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
1: Hi, this is Madonna. Papa, don't preach. I'm
2: in trouble deep. Papa, don't preach. Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. It would be so nice. Nostalgie, tous les tubes 80.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zahrour Club. Experience the Zahrour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zahrour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zahrour Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس. بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
2: يستعد لبنان لمرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما تراهن تل أبيب على إفشال الاتفاق عبر حزب الله المحظور للحصول على ضوء أخضر أمريكي والعودة إلى التصعيد العسكري.
1: أفادت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وسط ترقب لتطورات الاتفاق الأمني والسياسي الأخير.
3: نفى مصدر عسكري عبر تلفزيون الجديد ما تردد عن طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقديم استقالته، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
1: انتقد النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس من وصفهم بأنهم سلموا إسرائيل مياه لبنان الإقليمية ووقعوا اتفاقاً مذلاً عام 2024، مؤكداً أنهم آخر من يحق له انتقاد الدولة.
4: إقليمياً، أعلنت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 مليار دينار وكميات من الذهب داخل منزل نائبة، واعتقال 47 مسؤولاً من بينهم 12 نائباً في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
3: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
0: إذاعة جبل لبنان،
5: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: كل العصايد من حلا عينيك.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل العام حيسوا إليك انت ولا
7: من الحفل لبنان سويس انشورنس.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. قرر مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية في السرايا الحكومية تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، تمهيداً لإعادة دراستها وتعديلها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعيات الحرب.
2: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان تشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن كل محطة تعود إلى الخدمة تسهل عودة الأهالي إلى قراهم وتدعم جهود إعادة الإعمار. وجاء ذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتسريع استعادة الشبكات في المناطق المتضررة.
2: انتقد النائب السابق وليد جنبلاط إغفال اتفاق الهدنة في مسار المفاوضات، مؤكداً أنه يشكل أساساً في العلاقة بين لبنان وإسرائيل وجزءاً لا يتجزأ من اتفاق الطائف، معتبراً أن تجاهله جاء بقرار من المفاوضين والمستشارين الرسميين.
1: يستعد لبنان لمرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما تراهن تل أبيب على إفشال الاتفاق عبر حزب الله المحظور للحصول على ضوء أخضر أمريكي والعودة إلى التصعيد العسكري.
2: أفادت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وسط ترقب لتطورات الاتفاق الأمني والسياسي الأخير.
1: نفى مصدر عسكري عبر تلفزيون الجديد ما تردد عن طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقديم استقالته، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
2: انتقد النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس من وصفهم بأنهم سلموا إسرائيل مياه لبنان الإقليمية ووقعوا اتفاقاً مذلاً عام 2024، مؤكداً أنهم آخر من يحق له انتقاد الدولة.
1: إقليمياً، أعلنت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 مليار دينار وكميات من الذهب داخل منزل نائبة، واعتقال 47 مسؤولاً من بينهم 12 نائباً في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
2: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
1: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
2: تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما واصل الدولار مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له هذا الشهر وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق، ما صبتشي
3: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: إنه أنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية. بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: Are you ready for this?
2: Last night I dreamt of San Pedro.
3: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
4: Hi, this is Madonna. Madonna.
3: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حيسوا إليك انت ولا
5: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس. بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروه ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قرر مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية في السرايا الحكومية تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، تمهيداً لإعادة دراستها وتعديلها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعيات الحرب.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان تشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن كل محطة تعود إلى الخدمة تسهل عودة الأهالي إلى قراهم وتدعم جهود إعادة الإعمار. وجاء ذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتسريع استعادة الشبكات في المناطق المتضررة.
1: انتقد النائب السابق وليد جنبلاط إغفال اتفاق الهدنة في مسار المفاوضات، مؤكداً أنه يشكل أساساً في العلاقة بين لبنان وإسرائيل وجزءاً لا يتجزأ من اتفاق الطائف، معتبراً أن تجاهله جاء بقرار من المفاوضين والمستشارين الرسميين.
0: يستعد لبنان لمرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما تراهن تل أبيب على إفشال الاتفاق عبر حزب الله المحظور للحصول على ضوء أخضر أمريكي والعودة إلى التصعيد العسكري.
1: أفادت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وسط ترقب لتطورات الاتفاق الأمني والسياسي الأخير.
2: نفى مصدر عسكري عبر تلفزيون الجديد ما تردد عن طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقديم استقالته، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
1: انتقد النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس من وصفهم بأنهم سلموا إسرائيل مياه لبنان الإقليمية ووقعوا اتفاقاً مذلاً عام 2024، مؤكداً أنهم آخر من يحق له انتقاد الدولة.
0: إقليمياً، أعلنت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 مليار دينار وكميات من الذهب داخل منزل نائبة، واعتقال 47 مسؤولاً من بينهم 12 نائباً في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
0: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
1: تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما واصل الدولار مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له هذا الشهر وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
3: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدت تطلي عبعيون.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بتغني جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هوانا

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالهب.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قرر مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية في السرايا الحكومية تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، تمهيداً لإعادة دراستها وتعديلها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعيات الحرب.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان تشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن كل محطة تعود إلى الخدمة تسهل عودة الأهالي إلى قراهم وتدعم جهود إعادة الإعمار. وجاء ذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتسريع استعادة الشبكات في المناطق المتضررة.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن 30 أيلول هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الجماعات المسلحة أبلغت بالقرار، وأن أي جهة لا تلتزم بعد انتهاء المهلة ستواجه إجراءات قانونية. كما كشف عن توقيف 21 متهماً بقضايا فساد ضمن عملية صولة الفجر، نافياً وجود أي ارتباط بين حملة مكافحة الفساد وزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.
1: قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن انخفاض أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة يرتبط بإلغاء الرسم من جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة. وفي جدول الأسعار الجديد تراجع سعر البنزين 98 أكتان بمقدار 44 ألف ليرة، والبنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة، والديزل 66 ألف ليرة، والغاز 47 ألف ليرة.
0: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
1: تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما واصل الدولار مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له هذا الشهر وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبتشي
2: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية. بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
3: Are you ready for this?
1: Last night I dreamt of San Pedro.
2: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna.
4: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
2: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston.
4: Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
5: This is Madonna.
2: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie.
4: Nostalgie, tous les tubes 80.
6: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس. بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قرر مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية في السرايا الحكومية تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، تمهيداً لإعادة دراستها وتعديلها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعيات الحرب.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان تشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن كل محطة تعود إلى الخدمة تسهل عودة الأهالي إلى قراهم وتدعم جهود إعادة الإعمار. وجاء ذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتسريع استعادة الشبكات في المناطق المتضررة.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن 30 أيلول هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الجماعات المسلحة أبلغت بالقرار، وأن أي جهة لا تلتزم بعد انتهاء المهلة ستواجه إجراءات قانونية. كما كشف عن توقيف 21 متهماً بقضايا فساد ضمن عملية صولة الفجر، نافياً وجود أي ارتباط بين حملة مكافحة الفساد وزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.
1: قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن انخفاض أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة يرتبط بإلغاء الرسم من جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة. وفي جدول الأسعار الجديد تراجع سعر البنزين 98 أكتان بمقدار 44 ألف ليرة، والبنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة، والديزل 66 ألف ليرة، والغاز 47 ألف ليرة.
0: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
1: تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما واصل الدولار مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له هذا الشهر وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إليك انت ولا
4: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب بس على إذاعة جبل لبنان. وطبعاً هيدي الفترة عم بتكون الحلقات مخصصة عن كأس العالم 2026 اللي وصلت للدور 32 وبدأ الجد أكثر، بدأت الإثارة، بدأ الدور اللي ما بقى فيه تعويض أبداً، الفائز بيتأهل والخسران بغادر كأس العالم. طبعاً شروط المسابقة صارت معروفة عند مستمعي إذاعة جبل لبنان، بتدقوا على 01-328-0000 بسألكن سؤال وبتكون تجاوبوا، الإجابة الصحيحة بتربحوا معنا قميص منتخبكن أو فريقكن المفضل مقدمة من Ministry of Football بالحمرة، Ministry of Football النوعية المميزة عم بتكون، وأكيد فيكن تستلموا الجائزة بعد ما تسكروا التليفون معنا. نعطيكم باقي التفاصيل، وأكيد أهلا وسهلا بكل مشجعي كأس العالم والأندية وكرة القدم. اليوم قبل ما نبلش نتقل اتصال على 01-328-0000 رح أعطيكم هيك شوية معلومات وأحداث صارت خلال الساعات الماضية أو حتصير خلال الساعات المقبلة. طبعا اليوم الكل منتظر المباريات المرتقبة بكأس العالم بدور 32، وأبرز الساعة 8 البرازيل ضد اليابان، ومن بعد الساعة 11:30 ألمانيا ضد منتخب باراغواي. أولاً في هيك بعض الأمور اللافتة اللي حصلت خلال الفترة الماضية بكأس العالم وأبرزها ببطولة يعني بهيمن عليا أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصوير الرياضي، خطف المصور البريطاني مايلز هاريس الأنظار بكأس العالم بطريقة ما توقعها أحد. بيّن يعني مئات المصورين اللي بيحملوا أحدث الكاميرات خلال كأس العالم، الكاميرات الرقمية والعدسات العملاقة، بيناتهم كل هول المصورين اختار إنه يوثق أجواء كأس العالم باستخدام كاميرا بتعود لخمسينيات القرن الماضي ليحول لقطاته إلى نافذة تربط بين الحاضر، بين الماضي والحاضر. وطبعا صور مايلز مجرد بس هيك تجربة فنية عابرة، بل هي أصبحت حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أظهرت مباريات ومشاهد من كأس العالم بملامح بصرية وكأنها خرجت من أرشيف تاريخي بعود لعقود مضت. هيدا التباين المذهل بين أكبر حدث كروي بالعصر الحديث وتقنيات تصوير عتيقة منح أعماله سحر استثنائي وجذب ملايين المتابعين حول العالم، وهو طبعا أخذ هيدي الصور اللي جمعت بين الماضي والحاضر. بدي أذكر رقم التليفون 01-328-0000 بسألكن سؤال عن كأس العالم بتجاوبوا عليه بتربحوا قميص مخصص لمنتخبكن أو فريقكن المفضل مقدم من عند Ministry of Football بالحمرة. الخبر الثاني، وقبل المباراة المرتقبة بين البرازيل واليابان اللي حنحكي عنها كمان بعد شوي، المباراة طبعا بين البرازيل اللي هو المنتخب اللي حامل اللقب العالمي 5 مرات ومتصدر المجموعة الثالثة، بواجه المنتخب الياباني وصيف المجموعة السادسة، مواجهة طبعا تعد من الأبرز بهذا الدور، من الأبرز ولكن من ضمن الأبرز. بتحمل المواجهة طابع تكتيكي خاص بيجمع بين المدرسة البرازيلية القائمة على المهارة الفردية والاستحواذ وصناعة الفارق باللمحات الفنية، وبين الانضباط الياباني المعروف والاعتماد على التحولات السريعة والعمل الجماعي المنظم. وبتشير التحليلات الإحصائية المتقدمة ونماذج التوقعات الرقمية لأفضلية واضحة للمنتخب البرازيلي، حيث بحسب الذكاء الاصطناعي بتبلغ نسبة فوزه المتوقعة نحو 68% مقابل 32% بس للمنتخب الياباني. طبعا هيدي النسبة بتستند للتفوق النظري لمجموعة من العوامل الفنية والبدنية أبرز الخبرة الكبيرة وعمق قائمة اللاعبين والقدرة على صناعة الفارق باللحظات الحاسمة. طبعا المباراة رح تقام الساعة 8 المساء اليوم وهي ضمن الدور 32. قبل ما كفي المعلومات رح ياخد أول اتصال بحلقة اليوم. ألو
1: ألو مبروك.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك هشام.
0: يا هلا هشام، كيفك؟
1: شكرا الله الحمد لله.
0: طمني كيف المونديال معك؟
1: والله كله مفاجآت يعني، ولا فريق بحسه قد ما العالم نطته يكون يعني. أنا مع إسبانيا يعني مع لاروخا عم بيفاجئوني يعني، نهار اللعبوا آخر ماتش كانوا عم يلعبوا مع أصحابهم يعني آخر
0: دقيقة صح عم بيكون مونديال كتير متقارب يعني بطل في فريق كبير وفريق صغير
1: ما في فريق ضعيف وفريق كتير قوي
0: صح هيدي لذتها عم بتكون
1: أحلى هيك نعم
0: هشام كيفك بالمعلومات الرياضية؟
1: لا بأس
0: لا بأس طيب حأسألك هيك سؤال طازة بهيدا المونديال
1: نعم.
0: مين سجل أسرع هدف عربي بتاريخ كأس العالم؟
1: بهذا المونديال هلا
0: هو انا بتاريخ كاس العالم بس ثابت انه بهذا المونديال هو قدر يحطم الرقم القياسي
1: لحظه في شيء احتمال
0: لا لا ما في احتمال سهل كتير
1: قطع ما بعرف مصر يمكن
0: لا مش مصر حاعطيك فرصه ثانيه
1: لحظه ايران بس ايران طلعت
0: لا مين مين سجل اسرع هدف عربي
1: اسرع هدف عربي
0: صح منتخب تأهل لدور 32 ومش مصر
1: هن الجزائر
0: ومين الثاني
1: هن مصر والجزائر ايران طلع العراق طلعت
0: يلا حاعطيك اخر فرصة لانه ما معنا وقت كتير هول من ضمن الشروط
1: اوكي بعد احتمال
0: اعطيني اسم لاعب سجل اسرع هدف عربي بتاريخ كأس العالم ما سمعت طيب هشام يعني ما عم بسمعك إذا قلت الجواب
1: ألو
0: ما إيه قلت اسم
1: ألو
0: ما بعرف إذا الاتصال يمكن مش عم نسمع بعض
1: أنا مش عم بسمع ألو
0: إيه هشام عم تسمعني؟
1: لا ألو الراديو مش
0: عم تسمع ألو ما بعرف راح يمكن قطع الاتصال هشام بدي أطلب منك ترجع تجرب لأعطيك آخر محاولة بس حغيرك ممكن السؤال لشوف الوضع بكل الأحوال 01-328-0000 مثل ما صرتوا تعرفوا على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي كل نهار تنين من الأربعة للأربعة ونص معي أنا عبد الناصر حرب بسألكن سؤال بتجاوبوا صح بتربحوا قميص منتخبكن أو فريقكن المفضل مقدم من عند منستري أوف فوتبول بالحمرة خلال الساعات الماضية قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب الأخضر من دور المجموعات بكأس العالم وتحمل ياسر مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي لدور 32 واكتفى بنقطتين فقط من مجموعته وكتب عبر حسابه على إكس بذلنا كل جهدنا نحن وزملائنا أعضاء مجلس الإدارة كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا إلا أنه عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل بكأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعا وأنا أتحمل مسؤوليتي بالكامل وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا بموقع أفضل. هيدا هو كان كلام رئيس الاتحاد السعودي اللي قدم استقالته بعد الخروج الكارثي للمنتخب من دور الأول لكأس العالم اتصال جديد ألو
2: ألو هاي
0: يا أهلا وسهلا مين معي؟
2: بلال معك
0: يا أهلا بلال كيفك مع المونديال؟
2: ماشي الحال تمام عم بسهرونا
0: بس يلا سهرة حلوة عم مباريات عم بتكون حلوة بلال كيف أول شيء مين بتشجع؟
2: أنا برازيل
0: البرازيل ايوه ماتشكم اليوم ما انه سهل مع اليابان بكل الاحوال بكيف معلوماتك الرياضيه
2: منيحه
0: طيب ما زالك منيحه بثقه حاعطيك سؤال خاصه بالبرازيل يا بلال بما انك هشام انقطع معه الخط من شوي وحابب ربح حدا مين المنتخب الوحيد اللي ما غاب عن اي نسخه لكاس العالم
2: اكيد البرازيل
0: حلو كم مره ما غاب عن
2: كم
0: مرة شارك بكأس العالم البرازيل يعني هو ما غاب ولا نسخة فهيدي النسخة قديه
2: 23
0: اسم الله عليك مبروك يا بلال لكن وإن شاء الله موفق البرازيل أكيد تحت الهوى الصبايا حيعطوك باقي التفاصيل إذن بلال أول فايز بحلقة اليوم 01-328-0000 يلا اتصلوا لتربحوا قميص منتخبكم المفضل. لنكفي هيك شوية معلومات يعني هي منخ متعلقة بكأس العالم لكرة القدم ولكن متعلقة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 اللي رح تنطلق الأسبوع المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس. لم يعد العد التنازلي لانطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجرد انتظار لبطولة جديدة بل بيت بداية فصل جديد بقصة نجاح انطلقت من الرياض ووصلت لأهم عواصم العالم. وعلى مدار السنوات الماضية تحولت السعودية إلى قوة مؤثرة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ليس عبر استضافة أكبر البطولات فحسب بل من خلال صناعة منظومة متكاملة أفرزت أندية بتنافس على الألقاب العالمية وجماهير بتتابع بشغف غير مسبوق. ومع اقتراب الحدث العالمي بستة تموز الشهر المقبل تبدو نسخة هيدا العام أكثر من مجرد منافسات على الجوائز والكؤوس وهي محطة بتأكد المكان العالمية اللي وصلت لها الرياضات الإلكترونية. إذن السعودية مكان انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية ما حتستضيف النسخة الثانية هيدا السنة حتقام بفرنسا وهيدا تحول كبير بالحدث البطولة العالمية اللي راح تكون من 6 تموز ل 23 آب 2026. ومناخد اتصال. ألو
3: ألو بونجور.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
3: سميرة سعادة.
0: أهلا وسهلا فيك، طمنينا مين بتشجعي؟
3: أنا ألمانيا.
0: ألمانيا، ماتش اليوم سهل مع الباراغواي بس طبعا ما في شيء سهل بس إنه
3: مفاجآت.
0: عم بتتابعي لهم مبارياتهم للألمان؟
3: أكيد
0: لأنه حظكم حلو عم بيلعبوكم الساعة 10 بالليل مش مثل غيركم 4 الصبح.
3: 4 مظبوط.
0: يلا بيقطع. كيف معلوماتك الرياضية؟
3: لا بأس.
0: طيب خليني أشوف لك سؤال سهل بما أنك سيدة، حأسألك سؤال عن كأس العالم للسيدات بس هو سهل. مين أكثر منتخب حصل على كأس العالم للسيدات؟ حسهلك إياها شوي. هي دولة من اللي عم تستضيف كأس العالم حاليا، دولة من أصل الثلاثة. يعني يا مكسيك يا كندا يا أمريكا.
3: خلينا نقول الثانية.
0: أمريكا.
3: إيه.
0: الإجابة صحيحة. ألف مبروك. الولايات المتحدة ربحت كأس العالم للسيدات 4 مرات وهو رقم قياسي عند المنتخب الأمريكي. ألف مبروك ونتمنى التوفيق للمنتخب الألماني اليوم. أكيد تحت الهواء باقي التفاصيل. فايز جديد اليوم 0-1-3-2-8-0-0-0. صار معنا فايز من البرازيل وفايز من المنتخب الألماني. إذن لنكفي شوي مع الأخبار السريعة. شن رئيس الكوري الجنوبي هجوم حاد على مسؤولي كرة القدم بالبلاد بعد خروج المنتخب من دور المجموعات بكأس العالم واعتبر أنه الإقصاء إجا نتيجة تغليب المحسوبية على الكفاءة داخل المنظومة الرياضية. ما بعرف ليه ذكرني بلبنان هالموضوع كتير، المحسوبية تغلبت على الكفاءة والأشخاص اللي ما بيستاهلوا يكونوا عم بيكونوا بهذا المجال، فصورة طب الأصل عن لبنان. بكل الأحوال المنتخب الكوري خرج مبكرا رغم بدايته الجيدة بالفوز على تشيكيا، بعدين نتلقى هزيمتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا 1-0 و1-0. وبرسالة نشرها عبر منصة إكس عبر الرئيس الكوري عن استيائه من الأخفاق مؤكدا أنه ما حدث ما كان مفاجأة بظل طريقة إدارة الاتحاد، وقال اللي عم بشعر فيه بيتجاوز الحيرة وإحساس عميق بالعبثية أمام هيدي النتيجة غير المتوقعة. وأضاف أنه منح الأولوية للمحسوبية والانقسامات بدلا من الكفاءة وإسناد المناصب القيادية لأشخاص غير مؤهلين بيجعل مثل هيدي النتائج أمر شبه حتمي. اتصال جديد. ألو.
4: ايه هاي.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟ تمام.
4: اسميك
0: عبد؟
4: صح.
0: عبد شو العيلة؟
4: الجمال.
0: يا أهلا وسهلا عبد، طمني مين بتشجع؟
4: يعني أكيد
0: إنجلترا.
4: لا يعني المنتخب اللي مسيطر على الورد كاب.
0: مين، أرجنتين ولا فرنسا؟
4: برازيل. أكيد
0: برازيل. الله يساعدهم. وين مسيطرين؟ الله يساعدهم.
4: أكثر شيء أخدينا يعني.
0: أوكي، فكرت هيدا المونديال. يلا موفقين اليوم مع أنه نتمنى يكون هيك يعني بيني وبين حالي بقول اليابان.
4: تمنينا الخير.
0: يلا خير إن شاء الله يا عبد.
4: وأخيرا الساعة 8 يعني بيني وبينك.
0: هي منيحة الساعة 8
4: ما ايه قبل كله وحدة واربعة ما كنا عم نحضر ماتش مثل العالم والناس.
0: يلا منيحة هيدا 8 اذا راحوا اكسترا تايم بتصير احلى وبينالتي بتطول شوي.
4: هلا نحن ما بنتمناها لانه بتعصابنا يعني بالارض.
0: صحيح. عبد مين هو مدرب منتخب اوزبكستان بكأس العالم 2026؟
4: اوزبكستان؟
0: صح. لا بالعكس سهل، هو لاعب كتير معروف ومشهور وبطل عالم سابق.
4: بأي بلد مثلا؟ سهل علي شي شوي.
0: أي بلد؟ بلد كبير بس ما عم بيشارك. فاشل ليتأهل. فشل ليتأهل.
4: إيطاليا؟
0: إيطاليا صح.
4: قصدك كانافارو؟
0: صحيح. برافو يا عبد، شفت لأنك سميتي دغري.
4: سميك خلص ما بتزبط غير.
0: سهلت لك يا عبد، ألف ألف مبروك وإن شاء الله موفقين المنتخب البرازيل اليوم لحتى يضل كأس العالم حلو بوجود البرازيل وألمانيا. حناخد بريك بحلقة على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار تنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان اللي عم تربحكم دايما جوائز وعم تعطيكم كل المعلومات سواء بكأس العالم أو مواضيع سياسية اقتصادية بكل القطاعات. دايما إذاعة جبل لبنان معكم وحدكم. بريك ومنرجع. جبل لبنان إذاعتنا.
5: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: حب الحرية.
6: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

عودة لكل المستمعي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. قبل البريك ربحنا كتير من عشاق المونديال وكرة القدم وحكينا كتير معلومات، وهلأ حنكفي بمعلومات حلوة، معلومات هيك بتحبوها أنتو، خصوصا الجيل الشباب بحب الذكاء الاصطناعي وبحب يعرف شو بيقول شو بتقول الإحصاءات والأرقام بخصوص كأس العالم. بالنسبة لتوقعات حاسوب أوبتا العملاق، توقع هوية الفائز أو المنتخب الأوفر حظاً للتتويج بلقب كأس العالم 2026 بعد ما قيم نهاية دور المجموعات، وأجرى الحاسوب أكثر من 25 ألف محاكاة لمباريات البطولة لرجح كفة المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي، وهو الأقرب لإحراز اللقب الثالث بتاريخه بعد تتويجه عامي 1998 و2018 بروسيا. ومنحت توقعات أوبتا المنتخب الفرنسي على أعلى نسبة للفوز باللقب بلغت 18.7% وتقدم بفارق قليل على الأرجنتين حاملة اللقب اللي حصلت على 16.3%، مع توقع بوصول المنتخبين للمباراة النهائية المقررة ب 19 تموز المقبل. أما المنتخب الإسباني فحل بالمركز الثالث 13.5% ليكون ثالث أبرز المرشحين بحصد الكأس، بينما حل المنتخب الإنجليزي رابع بنسبة 9.7%. المنتخب البرازيلي بالمركز الخامس وهو صاحب رقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمونديال فاكتفى بهذا المركز بعد ما بلغت فرصه 6.5%، وكان بارز غياب المنتخب الألماني عن المراكز الخمسة الأولى، ولكن اللي بيعرف تشكيلة ألمانيا فهي من الأول غير مرشح المنتخب لإحراز لقب كأس العالم. خليني أحكي هيك شوية أرقام عن المنتخبات العربية، للأسف اللي كان يعني الأمال كبيرة إنه المنتخبات يصير في تأهل جماعي أو أقله يتأهل أكثر من النصف إلى دور 32، فخرجت خمس منتخبات من أصل 8 وتأهل المغرب مصر والجزائر إلى الدور 32. بالنسبة للترتيب 8 منتخبات عربية بشكل سريع، المنتخب المغربي حل بالمركز الأول بسبع نقاط 6 أهداف سجل وتلقى مرمي 3 أهداف. بالمركز الثاني منتخب مصر معه 5 نقاط دخل مرمي 3 أهداف وسجل 5 أهداف. المركز الثالث عربيا الجزائر 4 نقاط سجلت 5 أهداف ودخل شباكة 7 أهداف. أما بالنسبة للمنتخبات اللي خرجت فالسعودية احتلت المركز الرابع عربيا، حصدت نقطتين، سجلت هدف واحد بس ودخل مرميها 5 أهداف. قطر من بعدها المنتخب القطري اللي حصد نقطة وسجل هدفين ودخل مرمي 10 أهداف. المركز السادس للأردن وأول مشاركة للمنتخب النشامة، ما حقق ولا نقطة المنتخب الأردني، لقى 8 أهداف وسجل 3 أهداف بس. المنتخب التونسي ما حصد أي نقطة كمان، سجل هدفين وتلقى مرمي 12 هدف. والمنتخب الأضعف عربيا اللي هو المنتخب العراقي 0 نقاط هدف واحد سجل ودخل مرمي 12 هدف. يعني حصيلة المنتخبات العربية بشكل عام كانت سيئة جدا، يعني نحن عم نحكي 7 منتخبات أو 8 منتخبات تأهل منهم 3 بس اللي هن المغرب مصر والجزائر، بينما باقي المنتخبات ودعت وأكثرها للأسف كان من قارة آسيا. يعني نحن عم نحكي العراق، عم نحكي الأردن، عم نحكي قطر، عم نحكي السعودية، كلها منتخبات آسيوية، بينما المنتخبات اللي تأهلت جزائر مصر والمنتخب المغربي دول شمال أفريقيا اللي ظهرت بأداء. طبعا هذا الأمر بيّن أداء في فجوة بين المنتخبات، ولكن إذا منطلع منشوف منتخبات اللي خرجت معظمها بيلعبوا لاعبين بالدوري المحلي أو بعض الأندية الخارجية، بينما المنتخبات اللي تأهلت فأكثرية لاعبين بيلعبوا بالبطولات الأوروبية المهمة بالعالم. بالنسبة لمباريات دور 32 كانت مبارح المساء افتتحت المنافسات، وقدر منتخب الكندي أنه يفوز 1-0 على جنوب أفريقيا ويكون أول المنتخبات المتأهلة لدور 16. المنتخب الكندي أحد الدول المستضيفة لكأس العالم 2026 اللي عم تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخب. بالنسبة لمباريات اليوم، المنتخب البرازيلي مع المنتخب الياباني الساعة 8 المساء، منتخب ألمانيا بيواجه منتخب باراغواي
الساعة 11:30 المساء. طبعا هول المباراتين مهمين جدا، يعني قليل تسائب هيك البرازيل وألمانيا يلعبوا بنفس النهار بتوقيت مثالي جدا لللبنانيين ليقدروا يحضروا المباريات. يعني اليوم جمهور البرازيلي بده يكون حذر، إذا تأهل ما في كتير يبلش هيك يستفز الألمان، لأن ألمانيا ماتش يتوقع أنه يكون سهل، وبنفس الوقت إذا ظهرت البرازيل برا جمهور الألماني ما كتير يتحمس وهيك يشمت بالبرازيلية، لأنه ماتشون بعد ساعات قليلة وممكن هن يلاقوا نفس المصير. الثلاثة بثلاثين حزيران بكرة البداية بتكون الساعة 4 الفجر بين هولندا والمغرب، 4 صباح بكرة فجرا حتقام المباراة الأولى للمنتخب عربي بدور 32. مباراة صعبة منا سهلة، المنتخب الهولندي عم بيقدم كرة قدم جيدة، عنده بعض الثغرات بخط الدفاع ولكن بيعرف كتير منيح كيف يحسم المباريات الحاسمة، وبنفس الوقت كمان المنتخب المغربي اكتسب خبرة من مونديال 2022 ومونديال الحالي وقادر انه يكفي الطريق نحو الأدوار المتقدمة. المباراة الثانية بكرة حتجمع ساحل العاج بمواجهة النرويج، هالاند مجددا والقوة الضاربة، هالاند اللي سجل 4 أهداف وهو بيحتل المركز الثاني بتصنيف أو بقائمة هدافي كأس العالم 2026، والرقصة النرويجية اللي اشتهرت كتير التجديف وهيك، يمكن هي أكثر لقطة انتشرت بكأس العالم 2026. والمباراة رح تقام الساعة 8 مساء نهار الثلاثة. نهار الأربعاء فرنسا بمواجهة السويد الساعة 12 منتصف الليل، ومن بعد المكسيك بمواجهة الإكوادور 4 فجر الأربعاء. إنجلترا بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية نهار الأربعاء كمان الساعة 7 مساء، ومن بعد بلجيكا والسنغال الساعة 11 المساء. دور 32 بيستكمل نهار الخميس 2 تموز، الولايات المتحدة بمواجهة البوسنة والهرسك الساعة 3 الفجر، إسبانيا بمواجهة النمسا، مباراة صعبة على المنتخب الإسباني، منتخب النمسا عنده طريقة لعب جماعية غير معقولة بالدور الأول رغم أنه تلقى أهداف ولكن سجل أهداف، ولكن بشكل عام المنظومة مميزة. مباراة الساعة 10 المساء الجمعة 3 تموز البرتغال بمواجهة كريستيانو رونالدو، المنتخب غير مقنع حتى اللحظة. بمواجهة كرواتيا الساعة 2 بعد منتصف ليل الجمعة. سويسرا الجزائر المباراة الثانية لمنتخب عربي الساعة 6 صباح نهار الجمعة 3 تموز. أستراليا بمواجهة مصر الساعة 9 المساء نهار الجمعة 3 تموز. وأخيرا الأرجنتين نهار السبت بمواجهة الرأس الأخضر وحدة بعد منتصف الليل، مواجهة الرأس الأخضر مفاجأة كأس العالم لحد اللحظة، بتأهل عن جدارة، قدم دور أول مميز مقارنة بأنه ما عنده تاريخ بكأس العالم وأول مشاركة له، ولكن الروح الإيطالية عند المنتخب كانت واضحة. وآخر مباريات حتكون 4:30 الفجر بين كولومبيا وغانا نهار السبت 4 تموز. يعني هيدي بشكل عام دور مباريات دور 32 باختصار. حنكون أكيد مع المواجهتين الأقوى اليوم، البرازيل ضد اليابان الساعة 8 المساء، ألمانيا ضد باراغواي الساعة 11:30 المساء. هيدي كانت حلقة برنامج على أرض الملعب الأسبوعية، معي أنا عبد الناصر حرب، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. أنا برجع بلتقى معكم نهار التنين المقبل. حضروا تليفوناتكم 01328

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
1: جمال لبنان أيام زمان أحلى الأنغام جبل لبنان
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. قرر مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية في السرايا الحكومية تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، تمهيداً لإعادة دراستها وتعديلها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعيات الحرب.
1: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق واشنطن إملاءات وأسوأ من اتفاق 17 من أيار، مؤكداً أن مواجهة تداعياته يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية، وأن الجيش خط أحمر لا يمس.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان تشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن كل محطة تعود إلى الخدمة تسهل عودة الأهالي إلى قراهم وتدعم جهود إعادة الإعمار. وجاء ذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتسريع استعادة الشبكات في المناطق المتضررة.
1: ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل، فيما أكدت الرئيسة المؤقتة استمرار عمليات الإنقاذ بعد انتشال ناجين أحياء، مشددة على أن الجهود لن تتوقف.
0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن 30 أيلول هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الجماعات المسلحة أبلغت بالقرار، وأن أي جهة لا تلتزم بعد انتهاء المهلة ستواجه إجراءات قانونية. كما كشف عن توقيف 21 متهماً بقضايا فساد ضمن عملية صولة الفجر، نافياً وجود أي ارتباط بين حملة مكافحة الفساد وزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.
1: قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن انخفاض أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة يرتبط بإلغاء الرسم من جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة. وفي جدول الأسعار الجديد تراجع سعر البنزين 98 أكتان بمقدار 44 ألف ليرة، والبنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة، والديزل 66 ألف ليرة، والغاز 47 ألف ليرة.
0: وفي الصحة، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع مستقر بعد انتهاء فترات الحجر والمتابعة وعدم تسجيل إصابات جديدة.
1: تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما واصل الدولار مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له هذا الشهر وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

حلقة جديدة من 5 على 5 دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. على الساعة 6 حيكون ضيفنا النائب ورئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون وقراءة سياسية بآخر المستجدات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية. في وقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان أعياد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أن الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته 11 من موقع جديد على الواجهة البحرية أنطلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي حالت من دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت. وبيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق الفعاليات مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافئ وحضورها بأمسية بينطرع عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب18 تموز رح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي لحتى يقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية تركباً هالصيف. ولكل شخص بحب يربح تيكت لحتى يكون عم بيشارك ب18 تموز ويحضر الأمسية الغنائية مع الفنان الأردني الأخرس بيقدر يتواصل معنا على الرقم 03-328-000. فإذاً لكل شخص حابب أنه يربح تيكت ويكون عم بيشارك ب18 تموز ويحضر الأغنية وهذه السهرة المليئة بالأغاني مع الفنان الأردني الأخرس بيقدر يتواصل معنا على الرقم 03-328-000.

أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقى اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى عياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه. ولأنه عياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، وبيكون من خلاله عم يقعد جمهوره بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيعود إلى جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بيمطرة عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروع الموسيقى الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وقدر يحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. وب 26 تموز بيشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامي مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، بيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كتير كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا عشاقة تختتم ملكة الإحساس أليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية لحتى يكون لبنان مرة جديدة محطة للفن والموسيقى، وهيك بيبقى لبنان. نرجع منذكركم أنه فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 033-228-000 لتكونوا عم تقدروا تربحوا تيكت لحتى تشاركوا بالأمسية الغنائية مع الفنان الأردني الأخرس.

إذا بدنا نحكي عن تاريخ لبنان الصناعي منكتشف أنه هالموضوع أقدم بكثير مما الناس بتتخيل. من أيام الفينيقيين كان أهل هالأرض معروفين بصناعة السفن والزجاج وحتى كل أنواع الأخرى يلي كان من أغلى الألوان بالعالم وتحديداً اللون الأرجواني. هالصناعات ساعدت لبنان حتى يصير مركز مهم للتجارة بالبحر المتوسط. ومع مرور الزمن خصوصاً بآخر العهد العثماني وبداية القرن العشرين بدأت تظهر معامل صغيرة للنسيج والصابون والحرير. الحرير اللبناني يلي كان كتير مشهور لسيما بجبل لبنان وكان يتصدر لأوروبا وصار مصدر رزق لآلاف العائلات. وبعد الاستقلال توسعت الصناعة أكتر وصار في مصانع للأغذية والأدوية والإسمنت والورق والتياب وحتى المفروشات. ورغم الحرب اللبنانية والتحديات الاقتصادية يلي مرق فيها البلد الصناعة اللبناني قدر يثبت حاله. كتير مصانع رجعت اشتغلت وكتير منتجات لبنانية وصلت لأسواق عربية وعالمية بفضل الجودة والإبداع. واليوم بالرغم من الأزمة الاقتصادية وصعوبة تأمين الكهرباء والمواد الأولية بعد في صناعيين عم يستثمروا ويطوروا منتجات جديدة وعم يثبتوا أن الصناعة اللبنانية قادرة تكمل وتنافس. تاريخ الصناعة بلبنان قصة صمود وابتكار من صناعة السفن والزجاج عند الفينيقيين للحرير والصابون وصولاً للصناعات الحديثة. اللبناني كان دايماً يعرف كيف يحول الإمكانيات المحدودة لنجاح وهذا بيعطينا أمل أنه مستقبل الصناعة بلبنان بيقدر يكون أفضل إذا توفرت الظروف المناسبة والدعم اللازم.

0: عند الفينيقيين مثلاً كانوا يصنعوا السفن الخشبية ويصدروها، وكانوا مشهورين كمان بصناعة الزجاج مثل ما ذكرنا، وحتى اللون الأرجواني من الصدف. الحرير كان موجود ببلدات مثل بيت ميري وعنطورة، وانتشرت معامل الحرير، وكان الحرير اللبناني يصدر إلى فرنسا وإيطاليا. الصابون، مدينة صيدا وطرابلس اشتهروا بصناعة الصابون، لاسيما زيت الزيتون، ولا تزال بعض المعامل التراثية موجودة حتى اليوم. بالنسبة إلى الصناعات الغذائية مثل إنتاج النبيذ وزيت الزيتون والمون اللبنانية وحتى الحلو يلي تصدر إلى دول كتيرة. الأدوية يلي موجودة بلبنان، كتير من الشركات الأدوية يلي بتنتج أدوية بتسوق محلياً وتصدر إلى عدد من الدول العربية والأفريقية. أيضاً بالنسبة إلى المجوهرات، الحرفيين اللبنانيين كانوا كتير معروفين بتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، وتعرض المنتجات بمعارض عالمية. أما بالنسبة إلى الأساس، فمصانع المفروشات بمناطق مثل الشوف وزحلة اكتسبت سمعة كتير مهمة بفضل جودة الصناعة والتصاميم المميزة. بريك ونتابع 5 على 5 وقراءة في أسعار الذهب يلي عم تشهد مزيد ومزيد من الانخفاض.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: من حلا عينيك
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إلي انت ولا بالك مرن.
3: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
8: تقفز.
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
8: تزقزق، ما صبتشي.
7: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
8: إنه أنا بحسها كوميدية.
7: لولو أكتر اجتماعية.
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
10: Are you ready for this?
11: Last night I dreamt of San Pedro.
12: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna.
13: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
12: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston.
13: Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
14: Hi, this is Madonna.
12: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie.
13: Nostalgie, tous les tubes 80.
1: 5 à 5, مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ورئيس مجموعة بنك عودة السابق سمير حنا للمثول أمام جلسة تحقيق مشتركة. حدد الموعد في 30 من تموز المقبل، وذلك في إطار متابعة لملف شبهات مالية قيد التحقيق. ويأتي هذا القرار بعد جلسة استجواب مطولة خضع لها سمير حنا اليوم أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تركزت الأسئلة حول شبهات تتعلق بآلية استخدام أموال منسوبة إلى مصرف لبنان ومسارها المالي. أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال الزيارة الرسمية إلى الكويت لقاء مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والكويت وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأكد الحجار خلال هذا اللقاء حرص لبنان على تعزيز روابطه مع الدول العربية والتمسك بالعمق والانتماء العربي، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة الكويتية للبنان والدعم الذي تقدمه للشعب اللبناني، فيما تناول البحث عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصريحات قال فيها إن الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله، مشدداً في الوقت نفسه على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل نزع سلاح الحزب. وفي السياق ذاته قال كاتس إن الرئيس الأمريكي ربط بين الساحتين اللبنانية والإيرانية بما يخدم المصالح الأمريكية، معتبراً أن هذا الربط كان له تأثير مباشر على مسار التطورات في لبنان. وأضاف كاتس أن ترامب مارس ضغطاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالملف اللبناني، مشيراً إلى أن حزب الله عزز الوجود في جنوب لبنان نتيجة هذا الضغط. من جهته أعلن كاتس أن الهدف الإسرائيلي يتمثل في التوصل إلى اتفاق السلام وتطبيع العلاقات مع لبنان، في حين جدد وزير الدفاع التأكيد أن إسرائيل لا أطماع إقليمية لها في لبنان، لكنها لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها قبل نزع السلاح على حد تعبيره. أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص موازنة بقيمة 100 مليون يورو لدعم وتدريب وتجهيز الجيش اللبناني والقوى الأمنية في إطار تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يضع اللمسات الأخيرة على مهمة أوروبية مخصصة لتدريب قوات الأمن والجيش اللبناني في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز قدرات الدولة. يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان الخميس، حيث سيقوم بجولة على الرئاسات الثلاثة للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق في ضوء التطورات الأخيرة. وعلمت المعلومات الصحفية أن اللقاء الذي من المرتقب أن يعقد بين الوزير السوري والرئيس نبيه بري هو نتيجة مسعى دولة عربية إقليمية بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية والثنائي الشيعي، في وقت أن الزيارة الأخيرة للشيباني إلى بيروت لم يلتقي خلالها بالرئيس بري نتيجة لرفض الطرفين. وبحسب المعلومات سيتم خلال هذا اللقاء تأكيد سوري على عدم الرغبة في الانخراط بأي عمل عسكري أو عدواني في لبنان ضد أي طرف، وترسيخ العلاقات مع الحكومة اللبنانية بعيداً عن أي تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، لأن أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدي صحي ومالي يفوقان الطاقة. في أغلب الأحيان تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير التغطية بما يواكب كلفة العلاج الفعلية وحساسية هذه الحالات.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات تضرب شمال العاصمة الفنزويلية.

أن الدولة كانت بعيدة عنها، وأنا التزمت في أن تكون المؤسسات والإدارات الخاصة بها إلى جانب أهل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار نمعوض الدولي للرحلات التجارية، وتوجه إلى الوفد قائلاً: كونوا خداماً لمن انتخبكم وليس العكس، ولتكن الإدارة لبلدياتكم إدارة سليمة وشفافة.

ذكر الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت اجتماعاً مع الولايات المتحدة وسيعقد غداً في الدوحة. اجتماعياً عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة طارئة ببند وحيد يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع. وقرر مجلس الوزراء بعد تأكيده ضرورة تطبيق القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 الذي يعد خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية، تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026 الذي عدل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على المنتجات المستوردة لتغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة بدلاً من السلطات المحلية، وذلك لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به. وجاء قرار التعليق نظراً للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وكان المرسوم قد قوبل باعتراضات واسعة في الأوساط النقابية والاقتصادية التي حذرت من تداعياته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، معتبرة أن فرض رسوم جديدة في هذه المرحلة من شأنه زيادة كلفة السلع والإنتاج وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء في وقت يشهد فيه لبنان أزمة حادة وتداعيات مستمرة للحرب. تراجع سعر الذهب بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات بينهما بعد ضربات متبادلة شكلت اختباراً للهدنة الهشة التي أججت الضغوط التضخمية عالمياً. وانخفض سعر المعدن بما يصل إلى 1.3% نحو 4000 دولار الأونصة منهياً موجة مكاسب استمرت ليومين. وسوف تتوقف هذه الهجمات بين واشنطن وطهران وتتمكن السفن من الأبحار بحرية في مضيق هرمز في ظل محادثات السلام المقرر أن تستأنف هذا الأسبوع بحسب مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

الرياضة. في صيف 1982 وبين القصف والحصار، منح كأس العالم سكان بيروت لحظة نادرة من الفرح، حكاية تكشف كيف يمكن لكرة القدم أن تصبح هدنة إنسانية في قلب الحرب. إذن كأس العالم 1982 حين أوقفت كرة القدم الحرب في لبنان 90 دقيقة لحظة فرح، كيف تحول باولو 82 حين أوقفت كرة القدم الحرب في لبنان 90 دقيقة لحظة فرح، كيف تحول باولو روسيه إلى لحظة فرح داخل ملاجئ بيروت المحاصرة. إذن في صيف 1982 وبينما كانت بيروت تدفه الشاعر محمود درويش بالشيطان النحيل الذي لا يظهر إلا لحظة التسجيل، وكتب درويش في ذاكرة للنسيان أن كرة القدم صنعت معجزة صغيرة، أوقفت الخوف وبدلت صوت الصواريخ بهتاف الجماهير لتسعين دقيقة. في زمن الحرب تحولت الكرة إلى مساحة نجاة نفسية، حيث منحت الناس شعوراً بأن الحياة لا تزال ممكنة رغم الدمار.

0: بريك ونتابع 5 على 5 وما سبب الارتدادات والهزات وحتى الزلازل التي تحصل في فنزويلا وفي مختلف دول العالم.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

تحدث الزلازل عندما تتراكم ضغوط هائلة داخل القشرة الأرضية بسبب حركة الصفائح التكتونية، وعندما تصبح الصخور غير قادرة على تحمل هذا الضغط تنكسر أو تنزلق فجأة على طول المساحة الجيولوجية، وهيك بتتحرر طاقة كبيرة على شكل موجات زلزالية بتهز الأرض. بالنسبة لفنزويلا، هي بتوقع بمنطقة نشطة زلزالياً لأنه شمال البلد يقع على الحد الفاصل بين صفيحة الكاريبي وصحيفة أمريكا الجنوبية. تتحرك هالصفيحتين بالنسبة لبعضهم مما يسبب نشاط مستمر على الصدوع الرئيسية بالمنطقة. بدأت الجدران المحيطة بالمستشفيات بكاراكاس تمتلئ تدريجياً بصور المفقودين، مع بحث العيال عن أي معلومة بتوصلهم إلى أولادهم. وأفادت بي بي سي نيوز من العاصمة الفنزويلية بأن المشرحة بكاراكاس عم بتواجه ضغط كتير كبير، إذ يتواصل وصول الجثامين من دون توفر أي مساحة كافية للاحتفاظ فيها إلى حين التعرف على هويات أصحابها وتسليمها إلى ذويهم. وعم تستمر عمليات البحث والإنقاذ بمناطق عدة، مع وصول مزيد من فرق الإغاثة إلى البلد يومياً من أنحاء مختلفة من العالم، وسط نقص حاد بالمعدات والقوى البشرية اللازمة للبحث بين الركام عن الناجين. ويأتي ذلك بعد 4 أيام على زلزالين قويين ضربا البلاد، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى إلى ما لا ينخفض عن 1450 شخصاً. وقالت السلطات إن عمليات البحث تتركز خصوصاً في ولاية لاغوايرا الساحلية التي تعد من أكثر المناطق تضرر، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار وجود أعداد كتير كبيرة من المفقودين وتعطل الاتصالات ببعض المناطق. وخلال الأيام الماضية تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج عدد من الأطفال والعائلات الأحياء، من بينهم رضيع وأمه، ولكن فرق تعمل على الساحل الشمالي تتعرض لدمار واسع. قالت إن معظم العمليات الأخيرة باتت تتركز على انتشار جثامين الضحايا. وواجهت الحكومة انتقادات من سكان ومسؤولين بالمعارضة بسبب ما وصفوه بنقص المعدات وبطء وصول المساعدات، وشدد المواطنون على أنه كل هذه الأعمال لوصول فرق الإنقاذ ومعدات الإغاثة كان ما حدث هالقد عدد من المفقودين والذين فارقوا الحياة.

جولة على أبرز الأخبار يلي كانت ترند بأنحاء العالم. أعلنت أميرة ويلز كيت أنه نجحت بتسلق أعلى 3 قمم ببريطانيا خلال 24 ساعة بتحدي خير بيهدف لجمع تبرعات لدعم مرضى السرطان ولتسليط الضوء على أهمية الرعاية الشاملة للمتعافين من المرض. وشددت بمنشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أكملت هالتحدي بتسلق الجبال، وأكدت أنه التجربة مثلت بالنسبة لها فرصة لاستكشاف الحياة بعد تشخيصها بالسرطان، ولتكون عم بترد الجميل للمؤسسات يلي دعمتها خلال رحلة العلاج. من الدول الإسكندنافية إلى جبال الألب، عانى الأوروبيون السبت ولا يزالون يعانون من أجواء شديدة الحرارة مع امتداد موجة حر مرتبطة بعشرات الوفيات شرقاً، وسجلت أرقام قياسية بعدما ارتفعت درجات الحرارة ببعض المناطق إلى أكثر من 40 درجة مئوية. وأظهرت قراءات أولية تسجيل ألمانيا والدنمارك والتشيك السبت أرقام قياسية بدرجات الحرارة، بينما شهدت سويسرا موجة حر قياسية، كما سجلت فرنسا وبريطانيا قبل أيام درجات حرارة مماثلة. أنهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بث الموجات الطويلة بعد نحو 100 عام على انطلاقتها. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن عمل إذاعة راديو 4 التي كانت آخر محطة إذاعية على الموجات الطويلة في المملكة المتحدة سوف تتوقف بشكل دائم. وتم استخدام خدمات الموجات الطويلة منذ 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية.

أظهرت دراسة نشرتها دورية علمية أن جيل الألفية كان أكثر خوفاً من النضج مقارنة بجيل أكس وجيل المواليد الجديدة، ولكن هالخوف تراجع مع تقدم بالعمر. الدراسة اعتمدت على بيانات 1200 طالب جامعي من 1982 إلى 2002، وأظهرت أن الخوف عم ينخفض مع اكتساب الخبرة والمسؤوليات. ذكر باحثون أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي ما بيمنح النباتات بالضرورة ميزة على مواجهة الجفاف، ولكن بيؤدوا إلى بعض النظم العشبية إلى تراجع كفاءة استخدام الماء وانخفاض قدرتها على امتصاص الكربون عند التعرض لموجات الجفاف.

حثت منظمات غير حكومية بإسبانيا المهاجرين غير المسجلين على تقديم طلبات التسجيل في دفعة أخيرة للاستفادة من برنامج استثنائي لتأمين الأوضاع، وهو ما استقطب أكثر من 1,000,000 شخص خلال أسابيع قليلة، ومن المقرر أن ينتهي قريباً. وبالساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة كثفت المنظمات الجهود للتواصل مع المهاجرين يلي بعدهم لحد هلأ عم بيحاولوا استكمال المستندات المطلوبة للحصول على تصريح إقامة لمدة سنة ببلد عم بيكون في تقدير عدد العاملين بشكل غير رسمي بنحو 840,000. طرحت أستراليا مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتشديد إنفاذ الحظر المفروض على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 16 سنة، وبيمنح المشروع يلي بيطلب موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات أوسع لملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة قضائياً في حال عدم امتثالها للقانون. وتأتي هالخطوة بعدما أشارت أدلة إلى أن الأطفال لا يزالون قادرين على الوصول إلى تلك المنصات رغم مرور 6 أشهر على دخول القيود، وهي الأولى من نوعها عالمياً حيز التنفيذ في كانون التاني.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ينضم إلينا حالياً رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا.
0: الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، هل هو نهاية إيران في لبنان أو احتلال إسرائيلي مبطن للجنوب اللبناني برعاية لبنانية أمريكانية؟
1: أنا بشوفه من غير منظر، بشوفه إعادة هيبة الدولة اللبنانية الفعلية على المستوى السياسي وعلى طبعا المستوى الميداني لاحقا، لأنه لازم القرار يرجع للبنان بالنسبة لكل هالمواضيع. وما فينا إلا ما نشكر كل يلي ساهموا بهالقرارات، لأنه لبنان بحاجة لسلام والاستقرار.
0: في معارضة لبنانية كتير كبيرة لهالاتفاق،
1: معارضة كتير كبيرة
0: عم نشوف بالأيام الأخيرة بالتصريحات والبيانات، لاسيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يلي قال إنها الفتنة.
1: أنا عم شوف في تأييد أكبر من المعارضة، يعني أنا شايف بالرأي العام من الناس اللي عم نشوفهم عم نمارس معهم يوميا إنه لا بالعكس إيجابية. هلا أكيد إنه سني الشيعي مش لمصلحته هالشغلة، لأنه قلهم 35 سنة مهيمنين على البلد وعلى كل مفاصل الدولة، بقى اليوم أكيد إنه ما رح يتقبلوها بسهولة، وهذه كانت مستنظرة.
0: القناة 13 الإسرائيلية اعتبرت بأنه هالاتفاق يلي حصل بين لبنان وإسرائيل هو عبارة عن لبنانية بقتلوا بعضهم وإسرائيل من وراء الحدود عم بتشوف شو عم بصير. كيف هيدا الأمر هو عم جاد خلاص للبنان؟
1: مش مفروض أول شيء اللبنانية قتلوا بعض، مفروض اللبنانية يتعلموا درس من الماضي المر يلي مرقنا فيه 50 سنة حروب الآخرين على أرضنا، والشعب اللبناني هو يلي عم يدفع الثمن، والاقتصاد اللبناني هو اللي عم يدفع الثمن. بقى بعتقد انه اليوم في يعني النظرة الإسرائيلية بتقلك انه نحن بدنا نحمي شمال إسرائيل، هذا همهم الأساسي. تاني شيء بيقولوا لك انه حلوا لبنان يستعيد القرار يعني رسميا، وهو يقرر قرار السلم والحرب بيكون بإيد الدولة اللبنانية مش بإيد ميليشيات متواجدة بلبنان عم تشتغل لمحاور أجنبية مثل إيران أو غيرها. هذا الواقع.
0: بيقولوا أنه بال 1978 دائما بيرجعوك لأيام رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون لما طلب من إسحاق رابين المساعدة ب 500 بندقية من الجيش لمحاربة الجماعات المسلحة، ودائما بيوصفوا كميل شمعون حضرتك بأنك تدافع دائما عن إسرائيل ضد الحزب وضد الوحدة اللبنانية. ليه في هذا النموذج المتبع يلي دائما بيسوقوا لك إياه؟
1: خي إذا طلبت بالسلام بيعتبروك عميل، وإذا طلبت بالحرب يعني ضد ما بدأنا، لأنه نحن جربنا الحرب. وأنا من الجيل اللبناني اللي قاتل فعليا ضد الاحتلال الفلسطيني والاحتلال السوري، وهذه كانت معارك يعني بكل معنى الكلمة. وبدي زيد على هالموضوع إنه لما نحن كنا هون بالمناطق الشرقية عم ناكل قصف وضرب ليل نهار من قوات الاحتلال السورية ومن الفلسطينية قبلهم، ما في حدا من بقية الجماعة اجا سندنا او قالنا انه كفى اللي عم بيصير. بقى معلش كلنا عملنا واجباتنا الوطنية، ما حدا يخون التاني. انا اليوم اذا عم بتطلع للسلام ومستقبل لبنان بالسلام، لانه الحروب ما قدمتنا لمطرح. السلام بده يكون سلام لمصلحة لبنان، يعني مش انه نحن رح نتنازل شبر من اراضي لبنان، هيدي مش معقولة ولا بنقبل فيها. نحن ما رح نتنازل عن الاراضي اللبنانية، بس بذات الوقت ما رح نتنازل عن السيادة اللبنانية المطلقة يلي نحن عم نطالب فيها. اذا هيدي بيعتبروها خيانة فلتكن. انا هيدي وسام على كتفي انه اليوم نحن عم بندافع عن المصلحة اللبنانية الوطنية غض النظر إذا في ناس عجبتهم أو مش عجبتهم، لأنه كل الباقي أنا بدي أقول لك بكل صراحة، يلي عم بيتعامل مع دولة أجنبية غير لبنانية وعم بينفذ لها الأجندة تبعها بلبنان، هيدا اسمه خاين بكل معنى الكلمة. وهيدا مفروض إذا في دولة وفي قانون مفروض يتجرد من جنسيته اللبنانية، لأنه هيدا تعتبر خيانة عظمى لما بتشتغل مع سوريا ضد مصلحة الشعب اللبناني، لما بتشتغل مع إيران ضد مصلحة الشعب اللبناني. وبالنسبة لل 500 بارود اللي عم تحكي عنها، أول شيء بدي أوضح لكل المستمعين وكل الأحباء اللي موجودين اليوم على الشاشة، نحن دفعنا كل خرطوشة اشتريناها من إسرائيل بفترة ما كان حدا بده يعطينا سلاح، اشتريناهم شراية، ما في حدا قدمنا بارودة أو قدمنا خرطوشة. وعم شدد على هالموضوع لأنه هيدا الواقع، الرئيس شمعون ما طلب شيء من إسرائيل.
0: هيدي بالمرحلة السابقة. بالمرحلة الحالية نتنياهو عم بيقول قدمت لنا الدولة اللبنانية ما عجزت عن تقديمه إيران، لأننا تحديداً عن موضوع المنطقة الصفراء. إيران دايماً بتقول وقف إطلاق النار في لبنان يعني في استمرار بالاتفاق بين إيران وبين أمريكا. اليوم الدولة اللبنانية قدمت هذه المنطقة، ويقال أيضاً أنه ما في جدول زمني واضح، في شروط. تجي الدولة بتستلم هذه المنطقة التجريبية، نجحت بيصير في انسحاب إسرائيلي
1: طبيعي، لأنه من بعد ما إجا تطمينات انه جنوب صار خالي من السلاح، ولا اكتشفنا انه جنوب بعده مدجن بالسلاح وقت ما بدك فيه. ويحن عم يكتشفون الجنود الاسرائيليه كل يوم بقى، هذا مش مزبوط هالحكي. بعدين ايه بدنا الدوله اللبنانيه ترجع. لو الدوله اللبنانيه هي كانت ماسكه جنوب فعليا وكانت مانعه كل هالاعتداءات يلي حصلت، أكيد أنه كانوا أهل جنوب عايشين اليوم ببلداتهم وبدون أي سؤال. يعني
0: الجيش اللبناني بالفترة السابقة تحدث عن تقارير أمنية وقال أنه أصبح الجنوب خالي تقريباً 90% من سلاح الحزب. فجأة لما بدأت هذه الحرب نكتشف سيناريو مغاير تماماً. من الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ إذا بدنا نسميه، أو عن عدم توضيح المعلومات ربما من حزب الله للجيش اللبناني؟
1: أول شيء بدنا نرجع أساس المشكلة. أساس المشكلة إنه في عندك دولة عميقة بلبنان، عندك دولة النظام السوري السابق، وضع هالدولة جاب ناس بياخدوا أوامر منه وبينفذوا الأوامر كما يطلب. بقى هيدي هالدولة العميقة يلي بعدها موجودة لحديت هالساعة بلبنان هي يلي سمحت أول شيء يفوت هالكميات من السلاح إلى لبنان تدخل. الجيش اللبناني ما كان له حق يعترض بكل هالأمور، ووصلنا على اللي وصلنا له اليوم. وصار زيت الشيء بالنسبة للمنظمة الفلسطينية بالأول يلي هي كان سبب شرارة الحرب بلبنان، واليوم عم نرجع نرتكب زيت الأخطاء، لأنه المقاومة يلي بين هلالين تسمى مقاومة، اليوم هالسلاح استعملته بالداخل أكثر ما استعملته بالخارج، وهددت كتير من الناس وصار في اغتيالات كبيرة، وفينا نسميهم يعني من الشهيد رفيق الحريري للشهيد بيير جميل لجبران التويني والليستا طويلة. بقى ما فينا إلا يعني نطالب بإزالة هالسلاح الغير شرعي ونرجع كلنا ننطوي تحت سقف الدولة يلي هي حامل الكل.
0: ايضا في روايه بتقول انه اسرائيل تهاجم لبنان لحتى تقضي على حزب الله. طيب ليه عم بتهاجم سوريا حاليا بوقت ما في حزب الله فوق؟
1: بدك تسال اسرائيل، انا لاني مندوب ولا بقدر
0: جاوب. لا 100%، ولكن بيقولوا انه هي عم بتحارب بلبنان لحتى تخفف من قدره حزب الله وتحمي المنطقه الشماليه. ليه طب بسوريا موجوده اسرائيل اليوم وايضا عم تعمل هذه الغارات؟ إذا هي بتقول ما عندها مطامع استعمارية،
1: لا ما بعرف شو الأهداف، ما من وراها يعني اكيد بيكون في هدف، بس انا ماني على علم يعني شو على كل حال سوريا سوريا ولبنان لبنان. اليوم هذا الواقع، ومع احترامنا لنظام جديد بسوريا، بس التدخل السوري المباشر بلبنان بطل موجود. بقى اليوم صفينا نحن مجبورين ننظف بلادنا وننطلق يعني بصفحة جديدة. نحن من الناس اللي مستعدين نطوي صفحة الماضي، صفحة الحرب، صفحة المشاكل، ونقول تعالوا نبني لبنان جديد، ونحن مستعدين.
0: الفيدرالية، حزب الوطنيين الأحرار طرح هذه الفكرة بالعام 1976، حالياً في دعم كبير لها من القوات اللبنانية. أي فيدرالية تريدونها اليوم، لا سيما بعد هذه الحرب يلي بينت بأن لبنان غير قادر على فرض قرار واضح على كامل الأراضي؟
1: كله بيرجع على صيغة 43 يلي كانت دغري من بعد الاستقلال اللبناني، ويلي صار فيه اتفاق إذا بدك شفهي بين كل الموجودين مسيحيين ومسلمين، انه رئيس الجمهورية بيكون لبناني ماروني، رئيس الوزارة بيكون سني، رئيس مجلس النواب بيكون شيعي، والى اخره. بقى هيدي كان اتفاق ضمني بس منا مذكورة بالدستور، والدستور عنده كتير صغرات. يعني من 43 لليوم بعتقد في كتير امور تغيرت، اول شيء ديموغرافيا بلبنان، وتاني شيء طبعا اليوم نحن دخلنا بمراحل جديدة وحروب كبيرة يلي ما كانت بهديك الوقت. لهالسبب بنقول انه صيغة 43 بدأ إعادة نظر، لانه منا ماكنة كفاية ليصير فيه استقرار، وشفنا الاستقرار بلبنان ما بحياته ضايان أكثر من 5 سنين أو 10 سنين،
0: حتى أقصى 10 سنوات.
1: 10 سنوات معناتها في عنا ثغرات بالدستور. نحن عم نقول ببلد مثل بلادنا يلي هي متعددة الطوائف، وفي عنا مشاكل طائفية، وبنعرف انه كل مدة في طائفة عم بتجرب تستعين من الخارج لتستقوي من الداخل او لتسيطر من الداخل، وهذا الخطأ الكبير يلي عم نضوي عليه، وهذا اللي حكيناه بأول الحديث اليوم. معناتها انه اليوم نحيد عن المشاكل الطائفية والطموحات الطائفية يلي شفناها من بعد المارونية السياسية والسنية
0: والشيعية السياسية.
1: اليوم عم نقول انه نحن مجموعين كلنا بهالبلد، كلنا لبنانية، بس كل واحد لبناني على طريقته يلي هو مش غلط. يعني بدنا نحترم شوي خصوصيات كل طائفة والطريقة يلي بفكروا فيها والهواجس يلي عنده إياها من الغير من وراء أسباب ماضية ما بتنتسى. لهالسبب عم نقول إنه في طريقة واحد يتفادى هالشي، والأنظمة الفيدرالية كتير ناجحة. يعني كل البلدان يلي فيها مشاكل عرقية أو طائفية أو غيرها حلوها بأنظمة فيدرالية أو اتحادية زي ما نسميها بالعربي، والاتحاد هو عكس الانفصال، لأنه هون جربوا يشيطنوا الفيدرالية إنه هيدا تقسيم. لا، منه تقسيم. جمهورية فيدرالية بالعربي هي جمهورية اتحادية، والاتحاد هو عكس التقسيم تماما. بالعكس نحن متحدين لأنه لبنانية، بس كل طائفة عندها طريقتها وطريقة، عندها العوايد تبعولها، عندها التقاليد تبعولها، وهذا نحن شيء بنحترمه. معناتها نحن اللي طارحينه أول شيء منا جغرافيا، منا فيدرالية جغرافية.
0: نحن أي فيدرالية؟
1: فيدرالية طب هي إتنو جغرافية. يعني إذا بدك تحكي مثلا عن شيء ضايعة بلبنان، بده يكون فيها 66% وما فوق من طائفة معينة لتبقى تابعة للإدارة تبع هيدي الطائفة.
0: أوكي.
1: كانت شيعية أو مسيحية أو درزية أو سنية، ما بيأثر. ولو كانت منفردة بمنطقة يعني فيها أغلبية من غير طوائف بس مساقبة هالبلدة أو هالضيعة، هيك بتكون تابعة اقتصادياً وإدارياً للمنطقة يلي هي ملتحقة فيها. هون بنكون عم بيضلوا الأمور مثل ما هن، وبعضهم موجودين هالناس مثل ما كانوا مع جيرانهم وكل التعاطي اللي يلي بين هالأهالي، بس بتكون إداريا تابعة للسردية تبعها.
0: ما يحصل يوم في لبنان، هل رح يقبل حزب الله بالفيدرالية بلبنان؟
1: هو رح أبعد بكتير.
0: وين؟
1: هو رح بيكون فيدرالية. هو عمل سلاحه جيشه وعمل العملة تبعيته والنظام المصرفي تبعه يلي هو قرض الحسن وغيره، وعمل مدارسه، عمل المناهج التعليمية تبعه، وكله فاتحين حسابهم الجماعة من أول طريق.
0: إذا ما قبلوا بالفيدرالية شو حيصير؟ حترجع كل منطقة تتقسم، هذه منطقة جبل لبنان للمسيحية، الضاحية لحزب الله، هذه المنطقة لمين وهذه لمين؟ في حال هذا الإصرار على كل فريق لبناني بده هو المنهج يلي بده إياه؟
1: لك تقول لك أول شيء، المشروع الفيدرالي مش لليوم أو بكرة، هذا مشروع مستقبلي إن شاء الله نقدر نقوم فيه بأسرع وقت، بس بده وقت لينضج أول شيء بعقلية الناس. تاني شيء، ما بدك يكون في منظمات مسلحة تقدر تعارضه بالسلاح وبالفوضى. نحن لما نقعد على طاولة مع كل الفرقاء اللبنانية غض النظر شو طايفتهم ومن وين جايين، بس لما نقعد على طاولة واحدة تنحكي عن مستقبل هالبلد، ما فيك تقعد مع واحد حطت لك رشاش بوجهك وبدو يفاوض من من من فوق بالفوقية، وأنا مسلح وأنا أقوى منك، هيدي مش هيك بفوضه. بقى بعتقد إنه قبل ما ينشال كل السلاح الغير شرعي، مبكر جداً إنه نحكي عن صيغة جديدة إن كانت فيدرالية أو غيرها.
0: متى سينزع هذا السلاح بالرغم من الجهود الدبلوماسية والأمريكانية وغيرها لحتى يصير في نزع هذا السلاح؟ ليه الدولة لهلأ بعد ما نزعت السلاح؟
1: أول شيء الدولة بدها شوية مساعدات.
0: من مين؟
1: من الدول المانحة، من كل أصدقاء لبنان يلي اليوم عم بيساعدونا تنرجع نستعيد القرار اللبناني، نسترد الإرادة اللبنانية. في كتير بلدان من دول العربية وأمريكا وأوروبا وكل أصدقاء لبنان إلا إيران يعني، بس كلهم حتى سوريا بدل إنه لبنان ينجح. اليوم عنا فرصة ذهبية ما لازم نروحها، هيدي لمصلحة كل اللبنانية، لأنه بالآخر أنا بدي حط حالي محل شخص شيعي بيتي بجنوب صار مدمر أكثر من 10 مرات، وكل مرة بنرجع بنعمر، وكل مرة بندير شحادة عند دول عربية، قطر، إمارات، سعودية، دخيلكم ساعدونا نرجع نعمر، وبنرجع بنخلق لهم عزل الإسرائيلية يرجعوا يدمروا، وبنرجع بنعمر. طب ما نعيش هيدي أولا. طب ما نحكي، عم نحكي بعدنا بالماديات، ما عم تقتضي بس بالماديات، عم بيروح أرواح، عم بيروح، عم بيصير في تهجير، عم بيصير في زل وبهدلة. طب كرمال مين وكرمال شو؟ لعيون واحد إيراني ما بنعرفه أو لسويد؟
0: لكن هو مبدأ عقائدي عندهم إياه الطرف الآخر، يعني هلأ بده يقولوا في هذه كمان التخوين للجهة الأخرى، وكيف هني عم بيطالبوا، كيف إحنا بدنا نطالب؟
1: هني عم بيطالبوا يلي عم بيطالبوا إيران، نحن عم نطالب للبنان مش لإيران. نحن آخر هم عندي إيران شو بيصير بإيران. أنا بيني وبينك أنا بقول إن شاء الله الشعب الإيراني يوما ما يتحرر من هالناس يلي حاكمينه، لأنه إيران من أغنى بلدين بالعالم وشعبها عايش بالبأس والفقر، وهذا واقع ما عم بيخترع شيء. معناتها أنه في أنظمة غير صالحة وما بتفيد الاقتصاد ولا ولا بأي إطار. يعني اليوم طيب خلي هن عندهم مشاكلهم خليهم يحلوها، بس نحن بدنا نحل مشاكلنا نحن كشعب لبناني، وبعتقد عنا كفاية من النضج وعنا كفاية من الوعي وعنا كفاية من العلم والفكر لنقدر نشوف طريقة جديدة نقدر نتعيش فيها بهالبلد بدون ما كل 5 سنين يصير عنا مشكل طائفي وقعد بعدين طفي نيران إذا فيك.
0: في مقترح حربي يقول بأنه إذا بدك دمج كوادر حزب الله بالجيش اللبناني، تجميد هذا السلاح وأدخال مؤسسات الحزب بالدولة اللبنانية، هل نتجه إلى تسوية جديدة تشبه التسويات اللي صارت بقطر وغيرها؟
1: أنا مش ما بأيد أبداً هالفكرة. أول شيء في توازن بالجيش اللبناني لازم نحافظ عليه. المؤسسة مبنية على مشاركة بين كل الطوائف بالتساوي، وهالتساوي بده يبقى. نهاري اللي بدنا ناخد عناصر زيادة من طايفة بدنا نجبر ناخد من غير طوائف.
0: 6-6 مكرر.
1: إيه.
0: رجعنا.
1: منشان هيك نحن بنقول إنه لا، إذا بدنا نفكر بجيش لبناني حضاري جديد يعني قريب على كل الجيوش الحديثة اليوم اللي موجودة، بدنا أول شيء نصغر العدد، وبدنا نعمل جيش
0: قوي عسكريا،
1: قوي عسكريا، عنده عتاد جديد، عنده تكنولوجيا متطورة وموجود بلبنان ليحمي حدودنا. مش نحن مش جايين ولا جايين نحتل القدس ولا رايحين نحتل الشام، نحن عقد حدودنا وأنجأ بقى. خلينا نضل عقد حدودنا، يكون عنا جيش منيح، ويكون عنا أهم شيء قوة أمن داخلي هي تضمن الداخل اللبناني من أي مشاكل بتصير. وهذا كل اللي بدنا إياه. يعني اليوم إذا فينا نصغر عدد الجيش لل 25 أو 30 ألف بيصير فينا نسلحهم، بيصير فينا نعطيهم رواتب منيحة، وبيصير فينا نعطيهم كمان تكنولوجيا يلي بحاجة إلى اليوم. ما بقى في جيوش إنه عم نقاتل بطلنا أيام السيف والترس.
0: هلا في دعم من الاتحاد الأوروبي تقريبا بقيمة 100 مليون يورو لدعم الجيش عسكريا، وحتى دعمه إذا بدك بالقرار السياسي ويكون عنده هذه القدرة على نزع السلاح من جهة، وأيضا الوقوف والدفاع عن لبنان.
1: هذا اللي بنتمناه ومشكورين.
0: سعادتك عصرت العديد من السنوات من الدول من السياسيين، وكان عندك علاقات واسعة. إذا بدنا نعطي صفة حاليا لرئيس الجمهورية، أي صفة نعطيها إلى جوزيف عون؟

0: بدي لك أول شيء، فخامة الرئيس جاي من مؤسسة العسكرية وكان قائد جيش ما كنا بنعرفه، ووصل بفترة كتير صعبة ليقدر واحد بالفعل ياخد قرارات ويمشي فيها، لأنه البلد مخردقة مثل ما عم نحكي، وفي عندك ميليشيات وتدخلات أجنبية وإلى آخره. يعني بده يجرب يطبق القانون ويرجع يثبت الشرعية وين ما كان، بس بأقل كلفة ممكنة. عم بحكي على صعيد يعني ضحايا وناس أبرياء بدها تروح. بقى جرب بهالسنتين الماضيين من عهده أنه يوصل على اتفاقات مع الميليشيات اللي موجودة، ما قدر وصل على ولا مطرح للأسف، وجماعة بعضهم معندين وبعضهم معتبرين حيلهم أنه هن يلي مسيطرين على لبنان، وجيش اللبناني يعني هودي جيش لبناني قوى الأمن، وكلهم بيعتبروهم تفاصيل، بينما نحن بنشوفها بالعكس كليا.
1: أي صفة إذن لرئيس الجمهورية؟
0: توافقي، صبور، وطني ما في شك، وبذات الوقت يعني قادر يمشي بين النقاط مثل ما بيقولوا.
1: رئيس الحكومة نواف سلامة
0: ذات الشيء كمان، يعني ما فينا نقول إلا أنه عم بيجربوا الشباب يعملوا مع الوزارة، مع كل الوزراء عم بيجربوا يتخطوا كتير مشاكل اليوم، بس رح نقدر أكيد رح نوصلها يعني، أكيد رح نوصلها لأنه النوايا كويسة.
1: النوايا اللي عم نحكي عنها، رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتقد ويشير بأنه هذا الاتفاق يجب أن يسقط مثل معاهدة 17 أيار. أي صفة لرئيس مجلس النواب نبيه بري؟ هل الأذكى في هذه المعركة التي تحصل؟
0: الرئيس بري جرب قد ما بيقدر ينقذ الطائفة الشيعية الكريمة من هالمأزق يلي هي فيه، وجرب يحكي مع جماعة حزب الله بس ما رح يسمعوا له.
1: ليه؟
0: لأنه هن مؤتمرين من إيران. رئيس بري منه تابع لإيران، حركة أمل هي حزب لبناني، حركة المحرومين إذا بدك ترجع للإمام موسى الصدر الله يرحمه، بس إنه هودي اشتغلوا على المحرومين، هلا يمكن صاروا من أغنى ناس بطلوا محرومين، بس إنه مع هذا وكله يعني فينا يعتبر انه ما فيني حطهم بذات السلة.
1: سوريا في هذا الدور الجديد يلي عم بتقديه مع الرئيس السوري الجديد احمد الشرع،
0: الشغل يلي عم بيعملوه بالداخل السوري ممتاز، واليوم سوريا يعني اقتصاديا عم بتبلش تطلع على الدرجات، وعم بيصير فيه استثمارات، وطبعاً ماسكين الأمن، وهذا اللي مطلوب منهم، بس ما عم بيتعاطوا معنا بالمباشر يعني عم بحكي عسكرياً أو هذا، بالعكس اليوم في احترام متبادل بين لبنان وسوريا، وهذا شيء ما كان موجود بالسنين الماضية.
1: وفي زيارة نهار الخميس لوزير الخارجية أسعد الشيباني، وحيلتقي فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري وأيضا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب المعلومات.
0: مش غلط، خطوة إيجابية.
1: إلى إسرائيل، هل نحن بحاجة إلى هذا السلام مع إسرائيل أو بحاجة إلى اتفاقية جديدة مع إسرائيل، وأي دور تؤديه إسرائيل حالياً؟
0: حضرتك تعرف أنه لما انخلقت دولة إسرائيل وصار في مشاكل على الحدود وصار في تهجير الفلسطيني، وقتها وصلنا على اتفاق هدنة الأرمستيس بال49، وهالهدنة هيدي ضاينت تقريباً 15 سنة لحديت ما فجأة الدولة اللبنانية راحت مضيت اتفاقية القاهرة وسمحت للفصائل الفلسطينية تهجم على إسرائيل من أراضينا يلي هي سابقة ما حدا كان عملها، وما في لحديت اليوم أي دولة عربية تسمح للفلسطيني يقوم بأعمال

0: مصر والأردن عملوا اتفاقيات سلام، ما حدا منهم انضر ولا حدا صار له شيء، بل بالعكس ريحوا حالهم من من من مشكل من مشاكل حدودية. طب ما كمان نحن بحق لنا كمان نعيش بشوية سلام.
1: عم بقولوا اليوم أنه حتى محمود عباس ما قدم هذه الأوراق اللي قدمتها الدولة اللبنانية إلى إسرائيل.
0: محمود عباس عنده مشاكله الداخلية، عندك القضية الفلسطينية، وعندك طبعا مشاكل اللي صارت بغزة، وراح عشرات الألوف من الضحايا. بقى إذا يعني عنده مشاكله الداخلية، نحن بغير كونتكست، نحن إسرائيل اليوم محتلة أراضي لبنانية، أخدين يعني جزء من الجنوب.
1: ولكن بعدها فيها وخروجها، حتى نتنياهو أكد بأنه الخروج هو مشروط بنزع هذا السلاح، ما في فترة زمنية معينة، يعني باقيين
0: لحديت ما يبطل في سلاح.
1: وأي متى حيبطل في سلاح؟ هون العملية، هون النقطة.
0: هون النقطة، طيب كمان نحن لنا دور بالعملية. ما فيك تتكل على إسرائيل هي تجي تنظف لك بلادك كمان. ولا فيك تتكل على غير دولة. بدك تقلع شوكك بإيدك، ما فيك تتكل على إسرائيل. إسرائيل اليوم عملت هالمعارك ودمرت وهذا، بس إنه بالآخر بدها تمن إسرائيل لتظهر.
1: وكأنه يقال بأن السلطة اللبنانية حالياً شرعنت الوجود الإسرائيلي في الجنوب إلى أجل غير مسمى لحتى هي توصل لمرحلة نزع هذا السلاح.
0: ما شرعنت، موجود، وفي عدة شكاوى موجودين اليوم بالأمم المتحدة ضد إسرائيل لانتهاك أجواءنا وانتهاك أراضينا وانتهاك حتى بحرنا. بس هيدا هول شكاوى مسجلة، بس مش معناتها إنه رح يصير شيء أو رح حدا رح يتاخد أي إجراءات. بس اليوم إسرائيل أنا واثق إنه ما عندها طموحات بأرضنا، لأنه كانت بلبنان وبتعرف إنه وصلت لبيروت ووصلت لجونية ووصلت للعمق اللبناني ورجعت انسحبت بدون قيد أو شرط. بقى اليوم بعتقد إنه إذا بلد مثل أمريكا اللي هي راعي هالمفاوضات، وأوروبا مثل ما حكينا، وكل البلدان الصديقة اليوم، أكيد إنه هودي جماعة ما رح يتركوا لبنان، يعني ما رح يتركونا بمشكلتنا هيك.
1: لما صار هذا الاتفاق طلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحدث مباشرة. ليه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اكتفوا ببيانات مختصرة جدا حول هذا الموضوع لحتى البنود الموجودة منا معروفة ضمن هذا الاتفاق، مش كل شيء نشر؟
0: بلا
1: يعني في بند نشروه مثلا له علاقة بعدم إذا بدك تقديم أي شكوى عن الاعتداءات الإسرائيلية، وهون كمان صار في نوع من المواجهة. ليه الدولة اللبنانية عم توصل إلى هذه المرحلة؟
0: عدم شكوى، أصلاً الشكوى ما بتودي مطرح. مثل ما عم بقول لك، كنت إنه في يمكن اليوم إذا بتروح على اليونايتد نيشنز يمكن في 3000 أو 5000 شكوى مقدمتها لبنان على إسرائيل بالانتهاك أجواءنا وإلى آخره، بس هيدي ما بتأدي لمطرح. ما في إلا بالحوار رح نقدر نوصل على اللي بدنا إياه نحن كلبنانيين. ما في إلا بلغة الحوار. بقوة السلاح جربناها ما قدت مطرح.
1: العراق المشهد مغاير، صار عملية تطهير الجماعات المسلحة بالعراق، وحاليا في حملة إلى السجون لغالبية السياسيين من نواب وزراء وغيرهم. هل لبنان على هذا الطريق؟
0: الفاسدين
1: يلي ارتهنوا وسرقوا الأموال وغيرهم، هل الفاسدين؟
0: يا ريت من تمك لباب السماء يجي نهار بلبنان الدولة تكمش الفاسدين يلي سرقوا مال الدولة ويلي سرقوا مال الشعب ويلي سرقوا ودائع العالم ويلي بعضهم لحديت اليوم عم بيمارسوا لو في بالفعل قضاء بلبنان كان كمش كذا واحد منهم.
1: سؤال أخير، أي أصعب، نزع السلاح أو محاكمة المسؤولين الفاسدين؟
0: يمكن بدك تقيم السلاح لحتى

0: الفاسدين ما يستعملوا سلاحهم ليدافعوا عن حالهم.
1: وكانه عملية مزدوجة.
0: ما هو سلاح مخبى الفساد والفساد مغطى السلاح. هذا اللي صاير عنا.
1: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
2: بريكو منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
6: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
8: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. غنية وخبرية رجع كل خميس الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان معي محمد جابر. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بنتابع خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان، وجولة سريعة على أبرز الأخبار التكنولوجية الفضائية العلمية والطبية.
1: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: أطلقت بلدية روما مشروع بقيمة 400 مليون يورو لتمكين 700 مسن من ارتداء أساور إلكترونية تراقب الصحة وبتحميهم من الطوارئ، لاسيما خلال موجات الحر. هالصوارة يلي بترسل تنبيهات لفريق طبي وأقارب وبيكسر عزلة كبار السن عبر اتصالات يومية. المشروع بيهدف لدعم المسنين بعد جائحة كورونا وبيواجه بعض التردد بسبب هواجس الخصوصية.

تطور شركة ميتا تطبيق أرينا مستوحى من أسواق التنبؤ، وهو يعتمد بالبداية على نظام نقاط من دون رهانات مالية حقيقية. التطبيق مستقل وبيستهدف الاستفادة من جمهور ميتا الضخم. المشروع بمرحلة تجريبية وبيحظى بأولوية عالية بقيادة إذن رئيس شركة ميتا. التطبيق عم بيواجه انتقادات سياسية بسبب مخاوف الإدمان وتنظيم الأسواق. أطلقت كوريا الجنوبية مشاريع عملاقة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بإسم ثمرات تتجاوز 576 مليار دولار. وأعلن الرئيس لي جي ميونغ عن استثمارات سامسونج بقيمة 800 تريليون دولار لبناء مواقع تصنيع بالجنوب الغربي، مع استثمارات إضافية بجوانججو وجولة الجنوبية وتشونغشونغ لتعزيز إنتاج أشباه المواصلات. حذر باحثون من مواقع احتيالية تستغل تركب إطلاق لعبة جي تي اي 6 ب 19 نوفمبر عبر الترويج لوصول مبكر أو مفاتيح تجريبية مزيفة بتهدف لسرقة الأموال والبيانات الشخصية. وبيستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد هوية اللعبة وبيطلبوا أموال بالعملات المشفرة مع تحذير من تحميل ملفات خبيثة.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس التنفيذي لشركة أبل القول إن الشركة تخطط لرفع أسعار المنتجات لتعويض تداعيات ارتفاع التكاليف وتحديداً تكاليف ركائك الذاكرة والتخزين.

غدا حيكون معنا ضيفنا الخبير الاقتصادي والكاتب الاقتصادي منير يونس، وحديث عن مرسوم النفايات يلي رجعت الحكومة تراجعت عنه. رح نحكي أيضا عن قصة الانهيار المالي اللي صار بلبنان وكيف تداعياته لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم، الأسباب، التحديات وسبل المعالجة، إضافة إلى موضوع له علاقة بهذه إذا بدكم نسميها القيمة الذهبية يلي طالبوا فيها لأي مستثمر خارجي بيطلع له هذه الجنسية اللبنانية مقابل 500,000 دولار. عم نحكي حالياً كثير عن الدول العظمى والقوى العظمى وشو هي أبرز أسباب سقوط هذه القوى. أولاً، فجوة التوازن بين القوى العسكرية، فمع مرور الوقت عم تستهلك القوى العظمى الموارد بالحفاظ على جيوش ضخمة وقواعد عسكرية بعيدة، هالأمر يلي عم بيؤدي لاستنزاف الثروة يلي كانت هي المحرك الأساسي لصعودها. أيضاً، معضلة الامتداد الإمبراطوري الزائد هو أمر يحدث عندما تصبح الالتزامات الاستراتيجية للدولة مثل حماية الحدود، خوض الحروب ودعم الحلفاء أكبر من قدرتها على التمويل، فكلما زادت رقعة هذه الدولة أو نفوذها زادت كلفة حماية هالنفوذ. أيضاً عم نحكي عن قانون التغيير غير المتكافئ، فالقوة النسبية منا مطلقة، حتى لو كانت هذه الدولة عم تنمى اقتصادياً، ولكن السقوط ببلش لما تبدأ دول أخرى بالنمو بمعدلات أسرع. أيضاً الاعتماد على الديون بشكل مفرط جداً، فعندما تعجز الموارد المتاحة عن تغطية الطموحات السياسية والعسكرية بتلجأ القوى العظمى للاستدانة، حيث تؤدي الديون المتراكمة إلى أضعاف العملة الوطنية وزيادة التضخم، هالأمر يلي بيجعل الحفاظ على الهيمنة العسكرية أمر مستحيل على المدى الطويل.

جولة سياسية باختصار. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن حزب الله عزز الوجود في الجنوب بسبب ضغط الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورأى أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية، ولولا هذا الربط بين الساحتين كان انهار الحزب. وأضاف: بقاء الجيش في لبنان سوف يكون طويل الأمد. وتابع: ليس لدينا أطماع إقليمية في لبنان، لكن لن ننسحب قبل نزع السلاح. وقال كاتس: الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر حزب الله، وقال: النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع الحزب إلى مهاجمة إسرائيل في 2 آذار الماضي. أعلن الرئيس الأمريكي أن اجتماعاً بشأن إيران سوف يعقد الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وكتب بحروف كبيرة على منصات التواصل: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غداً في الدوحة. وفي منشور سابق جدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص، أي ما يعادل 40% من النازحين، عادوا إلى مناطقهم. كما انخفض عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 13 ألفاً بعدما كان 37 ألفاً، أي أن 63% منهم غادروا مراكز الإيواء. وأكدت أن بعض مراكز الإيواء سوف تبقى مفتوحة لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حالياً، لافتة إلى أن عدد مراكز الإيواء انخفض من 692 في الذروة إلى 479 اليوم، مع إقفال 213 مركزاً، وفي بيروت تراجع عدد المراكز من 150 إلى 100. وأوضحت وزيرة الشؤون أن أعداد مراكز الإيواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية، حيث فتحت بعض المراكز الإضافية للنازحين الراغبين بالتواجد بالقرب من قراهم. وشددت على مواصلة برنامج المساعدات النقدية الطارئة وتوزيع المساعدات العينية للعائلات خارج مراكز الإيواء.

0: نهاية حلقتنا اليوم من 5 على 5 كان معكم ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة مع الصحافي والخبير الاقتصادي منير يونس. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
2: إنه أنا بحسها كوميدية.
1: لولو أكتر اجتماعية.
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: Are you ready for this?
7: Last night I dreamt of San Pedro.
4: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna.
8: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
4: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston.
8: Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
9: Hi, this is Madonna.
4: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie.
8: Nostalgie, tous les tubes 80.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحف بلا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: ملكة على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: زين سما بيروت
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال
4: يا فراشي
3: نقيلي هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

وعيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي. وعيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: إنه أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية.
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: Are you ready for this?
6: Last night
7: sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna.
8: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
7: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
9: Hi, this is Madonna. Madonna.
7: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
10: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي.

0: المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: جبل لبنان إذا عدنا.

0: عيوني انا عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل الماء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت و

0: crédit Balance Swiss Insurance.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال
4: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي
3: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. جبل

0: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
1: Hi, this is Madonna. Journée
0: spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
2: كل شيء بينبعث على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
4: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية قال لي آه أوبس شطبة
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين ليبانو سويس
5: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage when you buy

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.